0: اقبلها ليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي رائحة بخور تدخل لعظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة، هكذا أيضا يا رب نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطهم الباقيات عوض الفانيات، السمائيات عوض الأرضيات، الأبديات عوض الزمنيات، بيوتهم وخازنهم املأها من كل الخيرات. أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركه معاك
1: يا رب. خلنا نصبح مع ملائكتك المجد الله في العالم وضع السلام وناس مصلى نصبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من اجل عظم مجدك يا رب مالك السموات الله لا يبدو بكل ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الله ارحم الله ابن الابرار في خطيئه العالم ارحمنا يا حامل خطيئه العالم نقط الباطنه ليك يا جالس عن يمين ابي ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الاب امين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين منذ الليل ارغبك اليك يا اله لنا وملك يا نور العرض كنت اطلي في طرقنا انا خسرت معين باكن يا رب تسمع صوتي بالغفران وتراني قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحمنا قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحمنا قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات صعد السماوات ارحمنا المجد لله والابن والروح القدس لانه كل وان دارته كلها امين يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا امين بالخطية يا رب ارحمنا يا الذي بالخطية يا رب عنا وطباطنا ليك لنا لك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب رب ارحم يا رب بارك امين ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي من خبال صوصي صوص بين شويس أمين لله شيئا أنت تنتهي الصوص من الصين في السين بين أنت مصنوط صوام بين الصوص شيسنا نبوين طاوين بين الصوص بين نوتي برسين وصي صوام Te versenos valiante sotto costa, ti brustati sete, ho in te, ebgenus in te, ti metromi.

0: اقتسموا عليهم كل الارض كل واحد كثورته
1: وكل

عليك يا منور حبيبنا عليك يا عزراء كديسات لأن كلاتي مخلص عال أتى وخلص نبوسنا مجلك يا سيدنا ملكنا مسيح فاخر رسل كي الشهداء تيس دكين سبات كنائس وفران الخطايا نبشر بسيوس قدوس له وتحن الجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة دي نؤمن بالله واحد الله اله بضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن بشر من الخلاص هنا زمن السماء وتجسد من روح القدس عزرات ان الصليب عنا عند بلاص بنطس سلم وكبرى قام بين الاموات في اليوم السادس وصعد السماوات وجلس عن يمين ابي وعدني ياتي في مجدي الذين احياء والاموات الذي ليس ممكن كلا نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصق من الاب نسجد ونجده مع الاب والناطق الانبياء نساء واحده مقدسه جامعه نصريه ومعموديه فقط خطايا وانتظر القيامه

ربنا لقد طبت تلاميذ الديسين وصل طهار المكرمين قائلا النبي ابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما لم ترون لم يروا ان يسمعوا ما لم تسمعون ولم يسمعوا اما انتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولاذانكم لنا تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بين جيلك المقدسه

نذكر في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب لهنا الذي انصب فرقدوا يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفاءنا كلنا.

قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل

ترسل روحك فيخلقون وتجدد الوجه الأرض دفعة أخرى، فليكن مجد الرب إلى الأبد. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. ومتى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أن

وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، فإن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم

0: أبانا الذي في السماوات قد اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير نسي يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين خيرا بالصوص يوسف بن شوي ونبيون سوكيرية
1: آمين
2: مقتنين لك يا الله اسمك القدوس ودنا لخوفك زينا بالفضل كمل نفسنا ايرنا باسي سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله انقطع كل رباطات خطايانا من قبل الام وقل اسم محل ازنا فغفرك من غفرتم خطاهم غفرت لهم من امسكت من عبيدك ابي واخوتي ضعفي هؤلاء المنحم اسمك القدوس ارزقنا يا رب رحمتك قطع كل رباطات خطايانا كنا اخطانا لك بل مصغر نفس ضعف البشر انت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح البشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا قدسنا طهرنا حالنا المجد والكرم
0: امين كليا ليصون امين الياتك سابت ليك ايوك يا قيوب نعماتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

شوي سنين أن لي صلاة تزبحت الساعة الثالثة من هذه المباركة دم المسيح ملكنا ورحمة زمير ترتيل أبينا داود النبي وبركاته علينا أمين.

0: اسمه قدوس قدوس قدوس خاسم الإنجيل معلمنا يوحنا البشير وتنسى بركات علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي ستروا باسمي فاعلمكم كل شيء وذكركم كل ما قلت لكم. سلام يترك لكم، سلام اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد ان رئيس هذا العالم مات وليس له فيه شيء، لكن كي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوم ننطلق من هنا انا والكرم الحقيقي وبك الروم. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطع، وكل ما ياتي بثمر نقيل ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقيام من اجل الكلام الذي كنتم به يثبتوا فيهم ايضا فيكم مجد الاداه.
2: جزاك الله خيرا قديسا لنا كرديا مخلصا لما تخلص نفوسنا المجد يا سيدنا المسيح فاخذ نفوسنا في الشهداء الذين يستقيم سبعة من غضبان الخطايا واشف قدوس الارض عنا جدوا يا رب الحمام بها رب الجميل بالحقيقه احد الله الاب عبد كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من اب وكل دور نور من نور الى حق من الى حق مولود
3: غير مخلوق مساوي
2: سيد الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تعنى الصلب عنا العدل الاسبندس سلم قبر
3: الاقام بين اموات
2: يوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجدي لدينا احياء والاموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نعم بالروح القدس رب
3: المحيي
2: المسك من الاب نزل لنا مجدا مع الاب والابن ناطق الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعة رسليه نعترف معموديه واحده المفروض الخطايا
3: وننتظر
2: قيامه الاموات حياه الدار الاتيه امين.
0: نسالك يا حمل الله يا حمل

0: ارحمنا يا الله إلى أبدا كلها يا رسول القدوس ارحمنا يا رب إلى قواتكم معنا لأن ليس لنا معين في شيء ورقاتنا صوارك
1: حل وافرس فعنا الله عن سيئة نتسلانا بنتسلانا بغير ضد نتفعنا معرفة فعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من القدوس تدب علينا رحمتك يا رب ليس خطايانا
0: أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا

من إكرام من مجد الثالوث القدوس الآب والابن القدوس السلام وابن الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذا القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطهم.

واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين. مبارك الرب الالهي الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قوت علينا وحق

المسيح لأنه سترنا وعاننا حفظنا قبلنا ليشفق علينا وضدنا تبنا لهذه الساعة وأين فنسأل أن احفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام

المسيح نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل

0: حضرتنا أتيت بنا لهذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه طلبات وصلات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية لمغفرة خطايا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا العيد المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة وقصوص الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم الباب الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون. ومن أجل هذا أعرفكم إنه ليس أحد يتكلم بروح الله فيقول يسوع أناثيم، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع هو الرب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، وآخر يعطى كلام علم بالروح الواحد، ولآخر إيمانا بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز أرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه المواهب كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد وإن كانت كثيرة إنما هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وكلنا سقينا روحا واحداً.

0: عضو واحد بل هو أعضاء كثيرة. فإن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما شاء، ولكن لو كانت كلها عضوا واحدا فأين الجسد؟ فأما الآن فأعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تستطيع العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أن تقول للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أنها أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميل فينا فلا حاجة بها إلى التكريم. لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون في الجسد انشقاق، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم تألمت جميع الأعضاء معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاءه أفرادا. وأن الله وضع في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب الشفاء ومعاونين ومدبرين وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ أم هم جميعا صانعون قوات؟ أم هل وهب لهم جميعا مواهب الشفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ فجدوا للمواهب الحسنة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا آمين. وأما أنتم فلكم أيضا مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعرفونه، وإن كل كذاب ليس هو من الحق. من هو الكذاب؟ إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب ينكر الإبن أيضا، وكل من ينكر الإبن فليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالإبن فله الآب أيضا. أما أنتم أيضا فما سمعتموه عن البدء فليثبت فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الإبن والآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولستم محتاجين إلى الكتابة إليكم أو أن يعلمكم أحد، بل كما يعلمكم هذا الروح عينه عن كل شيء، وهو حق وليس كذبا، وكما علمكم فأثبتوا فيه. والآن يا بني أثبتوا فيه حتى إذا أظهر تنالون دلة ولا تخجلون منه في مجيئه. فإن كنتم قد رأيتم إنه بار فأعلموا أن كل من يعمل البر مولود منه. انظروا آية محبة أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته، أما من يعمل مشيئة الله فيثبت الأبدين.

البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهر المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فلما حضر يوم الخمسين كان جميع معا بنفس واحدة وصار من السماء بغتة صوت كصوت الريح العاصفة فامتلأ منه جميع البيت الذين كانوا فيه جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم فامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأ يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان رجال اليهود أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما كان ذلك الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض أليس جميع الذين يتكلمون جليليين؟ فكيف نسمع كل واحد منا لغته الذي ولد فيها؟ فرتيون ومديون وعلميون والساكنون ما بين النهرين واليهودون وكابادوكية وبنطس وأسيا وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا القريبة من قيرين والرومانيون والمستوطنون واليهود والدخلاء كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بلغتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا. وآخرون كان يستهزؤون قائلين أنهم قد امتلأوا سلافة وسكروا. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وأجابهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون لا يكن هذا معلوما عندكم وإصغوا إلى كلامي لأن هؤلاء ليس سكارى كما أنتم تظنون لأنها الساعة الثالثة من النهار بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وأسكب أيضا من روحي في تلك الأيام على عبيدي وأمائي فيتنبؤون وأعطي عجائب في السماء ومن فوق وآيات على الأرض من أسفل دما ونارا وبخار ودخان وتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير ويكون أن كل من يدعى باسم الرب يخلص لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم

يسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا يوحنا البشير والتلميذ الطاهر، بركات علينا أمين. صعد الله بتهليل والرب بصوت البوق، لأن الرب قد ملك.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله والحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من عند أبي روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا إذا أخرجوكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن كل من يقتلكم أنه يقدم ذبيحة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولم يعرفوني أنا، لكني كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم.

تحتمل الآن، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عنده، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بما يأتي. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم كل ما لأ

بسم الأب والابن الروح القدس الإله واحد من كل حضر. سنة حضرتكم طيبين. صلينا منذ شوية في قطع الساعة الثالثة لما قلنا أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكون كنز الصالحات ومعطي الحياة. في الحقيقة الروح القدس اللي فينا بتعتبره الكنيسة أنه كنز ليكون كل إنسان فينا يحمل هذا الكنز السماوي ويكون أغنى الأغنياء. ودي نعمة كبيرة من ربنا أنه سكن فينا بروح القدوس ليصير الروح القدس زي ما قال بولس الرسول وبيكلم أهل كورنثوس الرسالة الثانية يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. إيه الكنز ده؟ ده الروح القدس. ومعلمنا يوحنا برضو في رسالته الأولى يقول كده الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. خلي بالك أنت جواك كنز واللي فيك ده أعظم من أي حاجة في الدنيا. الكنز اللي جواي ده بيعمل إيه؟ بيغنيني، بيشبعني، ما بيخلينيش محتاج لشيء بالنسبة لأمور العالم، بيوجهني للسماء، بيدوقني السماء، بيرشدني للسماء، بياخذ مما للمسيح ويعطيني لأصير إنسانا روحانيا سماويا. هو ده الإنسان المسيحي بالحق. أحبائي كلنا خدنا الروح القدس من يوم المعمودية وسكن فينا، لكن الدعوة لينا النهاردة وكل يوم ان احنا نمتلئ من هذا الكنز. الكنز اللي هو الروح القدس اللي بيفيض جوايا من محبته، من فرحه، من سلامه، من تواضعه، من ودعته، من عفته، من ايمانه، من صلاحه، يفيض جوايا لأكون ممتلئ وشبعان ولست محتاج لأي شيء من العالم. عبارة بتذكرها في كل مناسبة كان قالها لنا البابا شنودة ربنا يناح نفسه يقول كده أنا لا أطلب شيء من هذا العالم. حافظين العبارة دي؟ لأنه إيه؟ أفقر من أن يعطيني. هياخد إيه من الدنيا؟ الدنيا دي مش تقدر تديني. ليه؟ ولو حتى تديني هتديني إيه؟ تديني إيه؟ حاجات زيلة. لكن أنا جوايا كنز، جوايا كنز يفيض في أعماقي ويعطيني بسخاء، تشبع تشبع تشبع. وأحب أقول كده حياتي في المسيح عبارة عن إيه؟ باكل وبأشبع ويفضل عني. الإنسان المسيحي اللي يحمل هذا الكنز عمره ما تلاقيه عطشان ولا جعان. لما بقول عطشان أو جعان ما بكلمش عن الأمور الحياتية أو المادية أو أكله

شرب غيره، لا طبعا. أنا بتكلم عن الروحيات، بتكلم عن الشبع من المحبة. العالم كل ما بيتقدم العمر فيه زي ما يقول الكتاب لكثرة الاسم تبرد الايه؟ ها؟ تبرد الايه؟ تبرد المحبة. وتلاقي ناس الفقيرة في المحبة كثيرة المشاكل، والتخش بقى في تحديات مع الناس ويبقى عايش في فقدان سلام، طبعا لأنه فقير في المحبة. طيب أنا جوايا كنز، الكنز ده بيديني حب، ويفيض هذا الحب، مش يشبعني بس، يفيض للحواليا. اللي بيشبع من الروح القدس تجري من بطنه ايه؟ أنهار ماء حي. خلي بالك، ليه البعض يبان عطشان؟ ليه البعض يبان جعان؟ لأنه مش دريان بالكنز اللي جواه. يبقى بولس الرسول مهان ومضطهد ويرمون في السجن ظلم، لكن يخش جوه السجن يعمل ايه؟ هيندب حظه زي ما بيقولوا، هيشتكي ويقول انا ما عملتش حاجة؟ لا ابدا، ده يخش بالكنز اللي جواه يغير السجن، والمساجين يستغربوا ايه اللي حصل، اصله داخل يسبح وداخل فرحان ومتهلل وعنده إرادة الفرح، يقول أفرح بل سأفرح. جبت الكلام ده منين؟ ده أنت مظلوم داخل سجن ومهان ومضروب ودمك بيسيل من جسدك، لكن الكنز اللي جواه أفاض هذا الحب، نهر حب لا ينقطع ولا ينضب. عارف بتشد ليه وبتتخانق ليه والبعض خلوق ليه؟ لأنه المحبة مش كاملة جواه. استغل الكنز ده وقول يا رب املاني بحبك، املاني يا رب من فرحك. زي ما بقول لك، واحد فرحان وهو في عز الألم، ده تحدي ما يعرفوش إلا ولاد ربنا اللي هو إحنا اللي فينا هذا الكنز. لما تفتقر، لما تجوع، لما تعطش، اسمع صوت ربنا، من يعطش يقبل إلي. واللي يقبل إلى ربنا، ربنا ما يصدوش أبدا، بل يشبعه، يشبعه من روح القدوس. بيبقى عامل زي الشجرة المغروسة على مجاري المية، تبقى شبعانة مروية، وبالتالي تبقى الشجرة دي مليانة إيه؟ مليانة من ثمار الروح، حتى ورقها لا يندثر. لما تتأمل كده في قصة استشهاد استفانوس، واحد في منظر صعب قوي، واحد بيموت بأصعب طريقة للموت، محاط بالناس قلوبهم فيها شر، حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم قمة الغيظ، وصلهم هذا الحنق والغيظ ان هم يرجموا هذا الشاب البار، ما عملش حاجة، ده بيكلمهم عن ربنا، ولكن القلب اللي مليان قساوة ما بيفهمش، مليان موت، عطشان إلى الحياة وعطشان إلى الحب الحقيقي. لكن استفانوس نموذج حي نتعلم منه النهاردة وكل يوم إزاي أكون شبعان من هذا الكنز اللي جوايا. هو واحد بيبص للسماء، لا بص للناس ولا شكلهم إيه ولا بيعملوا إيه ولا قلبهم مليان بالشر، كل ده ما كانش قدام عينه ولا قدام قلبه، بص شخص للسماء وهو ممتلئ من الروح القدس. شوفوا الكنز بقى بان امتى دلوقتي، وهو بيموت شايف السماء مليان من الروح القدس، وعمره ما رد كلمة كده يدي على الناس دي او يهنهم او يعني هيعمل ايه. ده واحد بيموت ظلم وموت شنيع قوي بالرجم يعني بالحجارة، حاجة ما فيش اصعب من كده، لكن سهل قوي وهو بيموت يقول يا رب لا تقم لهم ايه هذه الخطية. دي عظمة الإنسان المسيحي وكل واحد فينا. أرجوك دور على الكنز اللي جواك، قول يا رب اغنيني بهذا الكنز. احنا في برية هذا العالم اللي مليان بالظلم ومليان بالفقر ومليان بالحاجات الوحشة، لكن طول ما الكنز ده جواك، طول انت مليان بنعمة الروح القدس، يقول لك كده مش هسيبك لألا تخور في الطريق. طب هتعمل لي ايه؟ شبعني، اكل
وأشبع ويفضل.

عني، ده أنا في البرية، ده ما فيش أكل زي ما معجزة إشباع الجموع، لكن مع المسيح تشبع، مع روح ربنا تبقى أغنى الأغنياء ليعطينا الرب. يا أحبائي إن نفتش في أعماقنا، وخد بقى رحلة الصوم الرسل، ما تقولش الصوم طويل ولا قصير ولا تعدها باليوم وبالساعة، أرجوك ده ضعف

مش كده من خلال هذا الصوم الجميل وتتلامس مع هذا الكنز اللي جواك وتشبع. قول له شبعني، انا فقير في المحبه، بتضايق، لساني بيغلط، مش قادر احتمل. جواك الكنز، هتدور عليه بره. اركع وخد هذه الايام فرصه عشان تغتني بغنى الروح اللي جواك. الروح القدس اللي جواك مش يشبعك بس زي ما اقول لك يفضل عنك، هو روح الكرازة، ويستخدمني ويخليني إنسان مسيحي، إنسان سماوي، أحمل مجد الله، وهذا الغنى يفيض على اللي حواليا. تبقى مثل حلو في بيتك وأسرتك وسط ولادك، تبقى حتى في وسط العمارة مع المؤمنين أو غير المؤمنين، في شغلك، في كليتك، أينما حللت أنت إنسان غني زي الأنبا أنطونيوس اللي غني بالروح. مجرد النظر لهذا الإنسان الغني بالروح تشبع من ينظر إليه. إيه ده؟ ده غنى الروح، ده غنى الروح. عشان كده أحبائي هذا اليوم يوم عظيم، وأعيش بهذا الإيمان القوي اللي أنا أمتلي من الروح القدس ليصير فيا كنز، لأصير أنا به أغنى الأغنياء لربنا المجد دائم أبديا آمين.

0: Sofia CEO Bros Homin Krialeson Krialeson Khin Omismi
1: الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب وكل الدور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب جار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاس بنطس تألم كبرى قام بين الموت في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده الى الدين الاحياء والاموات
2: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبصر
1: من الاب نسجد له ونمجده مع الاب الابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه اعترف معموديه واحده لمغفره الخطايا

الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء

يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبح

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا ربي إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بقوة الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس من

هذا أعطينا لخواص التلاميذ الديسين صلاة قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي

أيضا نستعزك على مقدسة قيمة الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا لابذور السنلات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابين كل الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال.

مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق في الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب الخمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا مع

أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض يروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

0: الصابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدمت

لأن هذا ربه أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا قديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد قديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرق القديس سويروس معلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول وقدوس كان والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولا الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال الخمس أبانا أنبا زيزيرة القس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا برام وصف الفيوم القمص ميخائيل بحيري تلميذ وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنايحوا في الإيمان بالمسيح، تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين، أبونا القمص كيرلس داود، جورج شكري، عيدة سعد، نوال موريس، إدوار فهمي، دميانة صبري، أديب ثابت، منى رمزي،

لكيب هذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

فلنشكر الله طابت كلها بربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق نخدم اسم القدوس وأيضا في نسألنا جعلنا مستقيم

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأوا من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كواكب.

تكلم بكل اللغات وبشر باسمك القدوس في جميع الأمم بطرس وبولس ورسولهم، فكانت الأحدام يشفي الأمراض وكانت ملادي الأعصاب الأخ تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعد ما كرز بإنجيل الملكوت علم المسافة كدم من أجل اسمك ونال أكليل الرسولية.

أنا مع التلاميذ الديس والأنصار المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم أعطاهم سلطانا يصنعوا الأشفياء والآية والعجائب بشرونا باسم القدوس ردونا للإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبح

0: لك يا سيدنا أن تنم علينا بغفران خطايانا، طهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر نفس مستنيرة وجن غير مغزي إيمانا بلا ريان ينقي صبر كاملا غير ثابت محبة كاملة، نكسر بدل بير خوفا ندعوك يا الله الآب القدس المسمات ونقول جيب نيوت. نعم.
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح صار ربنا، لأن لك الملك والقوة

ارسل اخيرا هذا الجسد من خدمة كليه ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل القديسة طهرة مريم واجعله احد مالوت بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس من سلم القدس المقدسه باراده ودعنا كلنا بالحقيقه من

0: آمين أن هذا بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي.

كل سنة وحضراتكم طيبين. معلش إعلان من نقطتين. أول حاجة كلنا نشترك في الصلاة عشان الكنيسة محتاجة إلى رسامة آباء، فنصلي كلنا أن ربنا يرشد ويختار فعلة لحصاده حسب وعده، أن الوظيفة دي مش بتاعت حد، الوظيفة دي بتاعت ربنا وهو اللي بيختار، لأنه فاحص القلوب والكلى. كل اللي علينا أن احنا نصلي عشان ربنا يختار أولاد كويسين يبقوا أحسن مننا يعني. النقطة الثانية، معظم الولاد خلصوا الدراسة، وانتوا عارفين وضع كنيستنا هنا، ودي نعمة وبركة كبيرة من ربنا ان عندنا مزار أبونا بشوي، ورحلات بتيجي مش من اسكندرية ولا من القاهرة ولا من محافظات، بتيجي من بره. يعني امبارح كان في رحلة من أمريكا، كل يوم رحلة من كل قارات الدنيا، فالكنيسة بتبقى مشغولة ودي بركة. بس الملاحظ ان عيال كتير صغيرة موجودة في غير اوقات الخدمة. طبعا النشاط الصيفي لكل خدمة بيبقى لها برنامج وبيقولوا للولاد، وارجو ان بابا وماما يكونوا عارفين ولادهم عندهم ايه في الجدول النشاط الصيفي. من ضمن النشاط الصيفي بيبقى فيه نشاط رياضي، وبيأجروا برا بعض الملاعب ايا كان نوع الرياضة اللي بيمارسوها. لكن علموا ولادكم ما يتواجدش في الكنيسة إلا وقت الخدمة. الكنيسة للخدمة وللصلاة وللتسبيح فقط. بيبقى فيه برنامج أو بيبقى فيه نادي صيفي طبعا، بس تحت إشراف عدد كبير من الخدام والخادمات عشان بيراعي الولاد، وبيكون فيه برنامج حلو ومسابقة وحاجات زي كده. فتواجد الولد في غير أوقات الخدمة ده بيبقى مشكلة. ولسه امبارح حصل مشكلة، ولد عنيف ضرب التاني، كسر موبايل مش عارف مين، بلاقي العيال غرب واقفين كده يبصوا نظرات غير مقدسة. لا، كنيستنا كنيسة مقدسة، وفوق وتحت، ما فيهاش كنيسة فوق وفيها يعني حوش تحت، ما عندناش حوش. كنيسة من أول البوابة للبوابة، من أول الترام للطيبة، كلها مقدسة، وانا واقف فوق زي وانا واقف تحت. ده تحت فيه كنيسة صغيرة بنصلي فيها، وفيها المزار بتاع ابونا بشوي. فارجو علموا اولادكم لا يتواجد الا في وقت الخدمة وبمعرفة بابا وماما. قولت ان اولاد بيبقوا موجودين ويجري ويلعب، طيب شلنا الكرة بيجيبوا سوري يعني ازازة فاضية ويقعدوا يشطوها مع بعض. حصل اكتر من مرة ان كرة جت في وش واحد، وجت في طفل صغير وامه شايلاه. انا جت فيا شخصيا، انا طبعا ابوهم وجدهم بسامح، لكن يعني بلاش يبقى مظهر الكنيسة مش لطيف. ايه يا حبيبي، اصل ماما في مشوار وحطاني في الكنيسة. سوري انا امهات لمغزة. لا، انتوا تقبلوا كده؟ الكنيسة مش للملعب ولا مكان انتظار. احنا عاملين بنعمة ربنا النشاط الصيفي، بناخد وقت الاولاد كله ان شاء الله يتواجد اليوم كله، بس بيبقى فيه جدول، بيبقى فيه نشاط، بيبقى فيه حاجة هادفة بيعمل، حتى لو كان نادي، حتى لو كان في بعض الالعاب. فارجوكوا نبهوا على اولادكوا وانتوا المسؤولين. يعني بيحصل مشكلة، اتنين اتخانقوا مع بعض والتاني اتعور، طب هنعمل ايه بقى؟ هيجي الأب من

0: هنا زعلان والأب من هنا هيدافع عن ابنه، هل الكنيسة هتبقى كده؟ أرجوكوا خلي بالكم، أنا آسف بأكد على هذا التنبيه، ما فيش حد يتواجد في الكنيسة إلا لأجل التسبيح والصلاة. والحمد لله كنيستنا كل يوم فيها تسبيح وفيها جدول روحي زي ما بنشترك مع بعض، لكن قولة أن أسيب ابني في الكنيسة عشان أنا عندي مشوار أو الولد ده بيزهقني في البيت أحطه في الحوش، لا يا احبائي ارجوكوا عشان ما بتحصل مشاكل، واحنا اللي في الاباء اللي كان هيخشوا في النص. طبعا هعمل ايه للاب اللي زعلان ان ابنه اتضرب او بنته اللي الموبايل بتاعها اتكسر عشان ولد شقي عمل، يعني كلام ارجوكوا احنا عايزين ننتبه لتوبتنا وصلواتنا وتسابيحنا، الحاجات الصغيره دي ارجوكوا تشتركوا معانا في حلها. في حد له اي راي قبل مصر في الملاك؟ في حد له راي؟ موافقين؟ طب ارفعوا ايديكم لو موافقين. طب اللي ما رفعش ايده، انا مش مسؤول عن اي مشكله هتحصل. نعم ايه يا اخي، استنى اما اخلص يا ممدوح. ماشي يا جماعه، اخطيت سامحوني يعني معلش. يا ملك هذه
1: فلنسبح ملك هذه المجد لله في العالي والارض السلام وبالنسبة.

0: Gaborun tetihirini maynanin tekirini simnanin tekirini kaninu ve nevul cisuk tetigum nembiyonin bi ezmu. نبي ما شاني أمين اللهم اجعلنا مسهل شكر آبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: محبة الله الأب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية روح قدس فلتكن مع جميع امدوا بسلام سلام الله يكون معكم كل سنة وانتم طيبين.

0: تجزع سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لو كنتم تفرحون بأن أبي أعظم مني للآب لأن أبي أعظم منه، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه، وانا ايضا فيكم والمجد من ابدين.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد النظر ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماء ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان ودهر دور كلها امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوس، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. الذي بلا خطايا يا رب عنا وغلط البطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب. السلام ولك نسالك القديس ونمتلئ مجدا لعذراء كل حين وليله الاله من المسيح السيد صلوات لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آياته العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي نعمل لنا بغفران خطايانا. السلام لك آياته العذراء الملكة الحقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانيل. نسألك اذكرينا آياته الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا. نعظمك يا يوم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى العذراء القديسه ولاية الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل وكل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس. نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الايه قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق ساوي الآية في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء. مريم العذراء تأنى صلب عنا على عهد بلاص البنت تألم القبر وقام به الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس على أب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدارين. آمين.
2: سألك يا حمل الله.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض من غداه من ذكرهم ارحمنا يا الله لا يبقى في كل
1: قدوس ارحمنا
0: يا رب لا يقوك معنا لأنه ليس لنا معين شديد لقاتنا سواك
1: حلو فرصة حنا يا الله عن سيادنا لسنعنا وردتنا لسنعنا بغير ردتنا
0: التي فعلنا معرفة لتفعلنا بغير معرفة خفية وصغيرة يا رب اغفر لنا مجلس وقدوس
1: الضايع علينا
0: برحمتك يا رب وليس خطايانا
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك
0: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم
1: واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير
1: المسيح يسوع ربنا
0: لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

من إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدموا

ورفيوت بن شيسوب نوت بن سوتير يسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك

سواء موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقار.

قدام هذا اليوم آباء الكهنة أخوة الشمس والكليرس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين محالة لمن فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر لإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديسكوروس القديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذبيل فم قديس كيريلس قديس باسيليوس والقديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطينية 200 بأفسس فما أبينا البطريرك البابا الأنبا تودرسهم فما حقارتي لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون. ومن أجل هذا أعرفكم أنه ليس أحد يتكلم بروح الله فيقول يسوع أناثيما، وليس أحدا يقدر أن يقول يسوع هو الرب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، وآخر يعطى كلام علم بالروح الواحد، ولآخر إيمانا بالروح الواحد، ولآخر مواهب الشفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة الألسنة. ولكن هذه المواهب كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل أحد بمفرده كما يشاء. لأن كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد وإن كانت كثيرة إنما هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وكلنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس بعضو واحد بل هو أعضاء كثيرة. فإن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما شاء. ولكن لو كانت كلها عضوا واحدا فأين الجسد؟ فأما الآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تستطيع العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أن تقول للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أنها أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فلا حاجة بها إلى التكريم. لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون في الجسد انشقاق، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم تألمت جميع الأعضاء معه، وإن كان عضوا واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا، وإن الله وضع في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب الشفاء ومعاونين ومدبرين وأنواع ألسنة. ألعلك جميع رسل؟ ألعلك جميع أنبياء؟ ألعلك جميع معلمون؟ أم هم جميعا صانعون قوات؟ أم هل وهب لهم جميعا مواهب الشفاء؟ ألعلك جميع يتكلمون بألسنة؟ ألعلك جميع يترجمون؟ فجدوا للمواهب الحسنى. نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا يا أبا إخوتي.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. وأما أنتم فلكم أيضا مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعرفونه، وأن كل كذاب ليس هو من الحق. من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح، الذي ينكر الآب ينكر الابن أيضا، وكل من ينكر الابن فليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم أيضا فما سمعتموه من البدء فليثبت فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن والآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية. كتبت إليكم هذا عن الذين يضلونكم، أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولستم محتاجين إلى الكتاب.

كتاب إليكم أو أن يعلمكم أحد، بل كما يعلمكم هذا الروح عينه عن كل شيء، وهو حق وليس كذبا، وكما علمكم فأثبتوا فيه. والآن يا بني أثبتوا فيه حتى إذا أظهرت تنالون دالة ولا تخجلون منه في مجيئه. فإن كنتم قد رأيتم أنه بار فاعلموا أن كل من يعمل البر مولود منه. انظروا أية محبة أعطانا الله الآب حتى ندعى أولاد الله. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

البراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فلما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار من السماء بغتة صوت كصوت الريح العاصفة، فامتلأ منه جميع البيت الذين كانوا فيه جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان رجال يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما كان ذلك الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: أليس جميع الذين يتكلمون جليليين؟ فكيف نسمع كل واحد منا لغته الذي ولد فيها؟ فرتيون ومديون وعلاميون وساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبادوكيا وبنطس وأسيا وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا القريبة من قيرين، ورومانيون المستوطنون واليهود والدخلاء كريتيون وعرب، نسمعهم يتكلمون بلغاتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وآخرون كانوا يستهزئون قائلين: إنهم قد امتلأوا سلافة وسكروا. فوقف بطرس مع الإحدى عشر ورفع صوته وأجابهم: أيها رجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وإزروا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سقارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وأسكب أيضا من روحي في تلك الأيام على عبيدي وإمائي فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، وتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون إن كل من يدعو باسم الرب يخلص. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا إذا أخرجوكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن كل من يقتلكم أنه يقدم ذبيحة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولم يعرفوني أنا. لكني كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم. ولم أقل هذا منذ البدء لأني كنت معكم، أما الآن فأني ماضي إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لكن لأني قلت

لأنه يأخذ من ملي ويخبركم كل ما لأبي فهو لي. من أجل هذا قلت لكم إنه يأخذ من

بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. عيد عظيم جدا بنحتفل بيه النهارده. انون اعظم عيد حلول الروح القدس ولا عيد الصعود؟ طب عيد الصعود ولا عيد القيامه؟ عيد القيامه العيد الكبير مش كده؟ والحقيقه السؤال غلط. السؤال غلط لانه هنقارن القيامه بالصعود ولا الصعود بالروح القدس ولا البشاره ولا الميلاد. الحقيقه ان كل الاعياد كل عيد منهم كان جزء من عمل الخلاص اللي قدمه لنا الثالوث القدوس. ولكن بحكم موقع عيد حلول الروح القدس من دورة الأعياد السيدية الكبرى فهو الأخير. والأخير لأنه الهدف الأخراني خالص من القصة. الهدف من عمل الخلاص كله إن يبقى فينا الروح القدس. عشان تفهموا الحتة ديت بيشغلني قوي وقع الكلمة اللي قالها المسيح اللي سمعناها في إنجيل النهاردة على التلاميذ. استقبلوها

زي وقتها لما المسيح قال لهم خير لكم أن أنطلق، لأنه لو لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. يعني لما بيقول لهم أما الآن فإني ماضي إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلبكم. فالإنجيل ادانا فكرة أنه لما سمعوه بيقول أن أنت أنا ماشي حزنه، قال لهم لا لا لا ما تحزنوش، هم ما فهموش زي حاجات كتير ما فهموهاش قبل حلول الروح القدس وقبل القيامة. فالحزن ملأ قلبهم لأنه بيقول لهم حاسبكم. لو حد بيحب حد قوي ويقول له مثلا أنا هموت، يقول له بعد الشر تقولش كده، ده ما اقدرش أعيش من غيرك. فالمسيح لما قال لهم كده ملأ الحزن قلبهم، فالمسيح زود وقال لهم ده خير لكم أحسن ليكم أني أنطلق، لأنه ساعتها هترتبطوا بي ارتباط من مستوى آخر أعلى، أعلى من مستوى تشوفوني بالجسد. ويمكن ده اللي خلى المسيح يقول مريم المجدلية لا تلمسيني. هي في ذهنها إيه؟ المسيح قام وشفته قدامي بالجسد، فعايزة ترجع تقعد تحت رجليه. لا لا احنا دلوقتي هتقابليني وتبقي معايا بس من مستوى اعلى بكتير. ايه المستوى؟ ان الروح القدس روح الله الواحد في الثالوث هيبقى فيكم، هيبقى في التلاميذ. عشان كده خير لكم لانه ان لم ننطلق لا ياتيكم المعزي. وبالتالي اتيان المعزي وضع اعلى من انهم يشوفوا المسيح بالجسد. ليه الكلام ده يهمنا؟ هو يعني كم واحد عاش في 33 سنة الا المسيح عاشهم في وسط البشرية كلها من اول ادم ويا عالم البشرية هتفضل موجودة لحد امتى؟ يعني هم اللي شافوا المسيح بس هم دول المحظوظين اللي يعني كلمة محظ كلمة مش دقيقة يعني، لكن اقصد دول اللي يعني صدفة انهم تواجدوا في الحتة دي في الزمن ده في المكان ده وشافوا المسيح، هم دول بس اللي اتمتعوا بالمسيح؟ ابدا. انما كل اللي خدوا الروح القدس شعروا بمعيتهم مع المسيح، مش بس معية ده اتحاد. أنتم أعضاء من جسمه من لحمه من عظامه، حتى منه مش كلام. ليه مش كلام؟ حقيقة فوق إدراكنا، حقيقة كلماتنا، الكلمات اللي بيتكلم بيها أي متكلم وبيوعظ بيها كل كنيسة في اسكندرية ولا في مصر كلها دلوقتي فيها قدسات وفيها حد بيوعظ، محدش يعرف يوصف عمل الروح القدس لكنه اختبار. يعني ايه اخذ مما لي؟ لانه ياخذ مما لي ويخبركم. يخبرنا بايه؟ بكره الحرب هتخلص، اني حرب فيهم، بكره الدولار هيرخص هيغلى، هو ده اللي هيخبرنا بيه؟ لا لا لا، امال يخبرنا بايه؟ يعني لما قال يأخذ مما لي ويخبركم، يخبركم بإيه؟ ويخبركم عن أمور آتية. إيه الأمور الآتية؟ بكرة الامتحان هيجي سهل. إيه اللي يخبرنا بيه؟ تهيألي يخبرنا بأسرار ربنا. إيه أسرار ربنا ديت؟ إني أدوق وأحس بيه وأقول انا حاسس انه الدنيا بتصغر في عينيا، انه انا عايز ابقى ليك بالكليه يا رب، انه القلب والفكر والحواس كلها ليك. يتهيلي ده اللي يخبرنا بيه، مش يخبرنا يقول لنا معلومه يقول لنا عن حدث، لكن هيدينا خبره بتاعه حضور المسيح في حياتنا، خبره تخلينا نحس انه خطيتنا بتصغر وحلاوتها اللي بتخدعنا بتقل.

ونقول احنا عايزين نبقى بالكامل ليك، القلب والفكر والعقل والحواس وكل شيء، ياخذ مما ليه ويخبركم. ولما ناخد الخبره ديت عشان يخبركم، دي زي ما بقول مش مجرد يديكوا خبر لكن او معلومه، لكن خبر صار انه انتوا ليكوا السماء، اعملوا اللي يفرح ربنا، عيشوا بالسلام، عيشوا بالمحبه. اتهيالي ده التغيير اللي مر بيه ناس كتير. اسالوا الاباء، بيشوفوا كل يوم ناس بتتغير، مش ناس كتير بتتغير، والتغيير مش شرط يبقى واضح في حياة الإنسان كل يوم، وإن كان عمل ربنا متواصل مع الإنسان كل يوم، لكن كل يوم في ناس بتتغير. والمفروض إن احنا بنيجي الكنيسة علشان فكرنا يتغير، إنه ما بقاش الكلام اللي بيتقال ده مجرد كلام وعظ محصور في شوية الوقت اللي بيتقال فيه جوه ساعتين القداس، لكن أخرج بره الكنيسة وأقول إنه ألفاظي لو كانت ألفاظ مش مقدسة لازم تتغير. زمايلي في الشغل بيقولوا نكت مش حلوة وبشترك معاهم واضحك وأقول وظيف عليهم، أقول لا لا، أنا ابن ربنا، أنا في المسحة، أنا واخد الختم بتاع الروح القدس، وعشان كده لازم يكون فيه تغيير، لازم يكون في تغيير. ايه البركة بتاعت ده بقى؟ ايه النتيجة بتاعت ده؟ اثرت فيا النهاردة كده الكلمة اللي اتقالت في الكاثوليكون. في الكاثوليكون معلمنا يوحنا بيقول كلام جميل، يقول اما انتم فلكم ايضا مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. تعلمون كل شيء تاني، مش بكرة الدولار هيبقى بكام، لكن تعلمون كل شيء، ايه؟ تعرفوا الحق، الحقيقة اللي بجد، مش الخداع. الدولار هيطلع وينزل والحروب هتخلص وتقوم غيرها وعلى مدى الزمن، انما ايه الحاجة الثابتة، الحق، انه ربنا بيحبنا وانه عايز يدينا، هذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الابدية. احنا لو مدركين قيمة الحياة الابدية تصغر كل حاجة في الدنيا، تصغر كل حاجة في الدنيا جدا، لأنه إيه أبقى من الحياة الأبدية؟ لأن كل الزمني يخلص، واللي يفرح قوي إيه؟ احلم، جاء مصباح علاء الدين، آسف للتشبيهات يعني، ويقول لك اللي أنت عايزه يجيبه لك، وبعدين وبعدين مفيش حاجة تدي حياة أبدية، لا فلوس تدي حياة أبدية، ولا نجاح يدي حياة أبدية، ولا مركز يدي حياة أبدية، لكن اللي يدي الحياة الأبدية هذا هو الوعد الذي وعدنا به. والختم بتاع الوعد ده هو الروح القدس. وبعدين في الآخر يقول إيه؟ بيقول بقى والآن يا بنية، في الآخر بعد ما اتكلم برضو تاني عن المسحة وقال لستم محتاجين إلى الكتاب إليكم أو يعلمكم أحد، بل كما يعلمكم هذا الروح عينه عن كل شيء هو حق وليس فيه كذبا، وكل ما علمكم فاثبتوا فيه. بعدين الآن بقى، الآن يا بنية اثبتوا فيه حتى إذا أظهر. إذا أظهر دي مقصود بها إيه؟ حتى إذا أظهر دي إيه؟ ها؟ حتى إذا أظهر، حتى إذا أظهر تنالون دالة. طب نكملها، إذ أظهر يعني إيه؟ مجيء التاني. إذا أظهر دي مقصود بيها المجيء التاني. حتى إذا أظهر تنالون دالة ولا تخجلون منه في مجيئه. لما يجي ما تبقوش حاطين وشوك في الأرض زي ما قال. لما تشوفوا علامات النهاية اللي بتخوف دي، متى 24، لقى 3، مرقس 13، لقى 21، اللي بتخوفنا دي، عارفين علامات الفصول دي؟ الفصول اللي بتخوف دي الانجيل يقول لنا اما انتم انتصبوا وارفعوا رؤوسكم لان نجاتكم تقترب، لانكم مش هتخجلوا منه. في ناس هيقولوا للجبال غطينا وللاكام اسقط

علينا مش قادرين نشوف العش... مش قادرين نحط عينينا في عينه. لكن ولاد ربنا حتى إذا أظهر تنالون دالة. عارفين دالة يعني إيه؟ بصيت عليها يعني على كلمة دالة دي أحيانا يترجموها ثقة. الأحلى جرأة، جرأة مش واخدينها من شطرتنا، لأن روحه فينا، هو عارفنا إحنا بتوعه. بس إذا كنا سالكين بالروح، لأن الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. ولما يجي المسيح هياخد مين غير ولاده؟ ولاده اللي فيهم الختم، اللي فيهم روحه. عشان كده تنالون دالة جميلة قوي، جميلة قوي. أثرت في حكاية دايما بعد الوعظة يقول لك قولوا لنا عنوان الوعظة، عنوان الوعظة الدالة التي لنا عنده، الدالة التي لنا عنده. الجرأة، الجرأة، الثقة، العشم. كلمة دالة دي، عارف لو حد يقول لك كلمة أنا عشمان فيك، أو أنا أروح لحد أقول له أنا ليا عشم عندك، فيقول لي أنا ما أقدرش أكسر لك كلمة. هنبقى كده مع ربنا. ياه، دي جرأة، دي جرأة مننا، تجاسر. لا لا لا، هو اللي ادانا روحه. طب ايه اللي يقول ان الكلام ده حقيقي وحق؟ اني بسلك بالروح وبعيش بالروح. عشان كده صلاتنا تكون النهاردة نقول له انت كنز الخيرات ومعطي الحياة. عشان كده نقول له نفسنا روحك القدوس يغير فينا، يفطمنا عن العالم، يفطمنا عن الدنيا. ويبقى ده هنيجي السنة الجاية ربنا يديكوا العمر ويدينا ان ونحتفل بعيد الروح القدس، بعيد حلول الروح القدس تاني واللي بعدها. لكن من سنة لسنة بنفتكر انه الروح ده هو اللي ربطنا بيه، هو لدرجة انه قال خير لكم ان انطلق لانه لم انطلق لا يأتيكم المعزي. ان الروح ده هيوريكم الحق ويريكم طريق الحياة الابدية. وان الروح ده لو عشتم بيه لما يجي ما تتكسفوش وتحطوا وشوك في الارض، بالعكس تقولوا له ده احنا بتاعك بولادك ومستنيينك، لا تخجلون منه. ويبقى لنا عشم، جرأة، وثقة، ودالة، وعشم انه لا يمكن انه ايه انه يرفضنا، مش علشان حاجة الا بمحبته ونعمته، ولان احنا سلكنا بالاتضاع بالروح القدس اللي فينا في وسط الايامنا كل ايام حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما ابدين، امين.

0: يا سبروس خمين كريا لا يسون كريا لا يسون خنقوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لله في جوهر هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسدنا روح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العضلات بنتس تسلم وكبرى وقام كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم بروح القدس رب المحيي نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

وأعطاه لخاص التلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير، يعطى لمغفرة

كما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوء مجدان نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبونا الطوباوي المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودروس والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص

0: ليروح أرثها ولتكثر أثمار وعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملها واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

رب امر ابنك الوحيد ان نشترك في تذكار قديسك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين اردوك منذ البدء بين القديسين رسل باء والانبياء والرسل المبشرين والانجيلين والشهداء المعترفين

أثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكريمة بالحقيقة.

قال قديس يوحنا الصابغ صاحب شهيد قديس فانوس رئيس الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد بطريرك القديس سويرس ومعلم ناديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باسيلوس وقديس أوروس ناطق بالإليات نيسورونيوس صانع العجائب والقديس أوريوس الأرباني الـ318 مقتعين بنيق الـ150 بالقسطنطينيوم بابسوس بان الصديق العظيم الأنبانتونيوس والبارم بابولا ثلاثا بمقرات قديس جميع أولادهم لباس الصليب بن بانوس القمص من باب يشوي البار الرجل الكامل الحبيب مخلص لحبنا بابولا طمويوس خيال تلميذه سيدة يا بوين القديسين روميني ماكسيموس واد وماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد القوي القديس الأنباء موسى ويحنس كما القس بانم بدنيال وموسى بانم بسيزيروس القس بانم بابخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانم بشنود ليس متوحدين وأنبا ويسى تلميذه بانم ببرقام مسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري الميزو بين البابا مباكر اللص السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوسوس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك

يوم كل أحد يا رب الذي ذكرنا اسمه والذي لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدتنا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تريح أنفس عبيدك المرحومين اليوم هذا التذكار في هذا اليوم مجدي نيكولا وإميلي لبيب وكاترينا نيس والفونسو فؤاد شاروبي مقلاديوس وفهمي نصر ورئيسة فخري وجيه اسكندر سميحة جريس وهدى كامل وفريدة جبران ومريس عبد المسيح وليس نجيب سمير بولس وبسكالس عبد الله كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم نيح نفسهم في حدنا بان للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن ذو ربا في هذا العالم فضنا

ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح.

هذا قائلا: أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر

الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت.

0: نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء، لكي بقلب طاهر نكسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب الذي في السماوات، ونقول الجابنيون
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا،
2: لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين.

0: اشكر يا رب ضعفنا ايضا واغفر لي خطايا الكثيره وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من اجل خطاياي خاصه نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمه روح قدوس. حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطيه من كل لعنه من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملقات هرتق الوثنيه. نعم علينا يا سيدنا بعقل قوه وفهم نهرب الى التمام من كل امر دي. امنحنا ان نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب اسماءنا وكل صفوف قدسيك ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. اشكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول هذه الكائنة من أقاصي المسكون الأقاصية. اذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبا تودروس الثاني حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة وازمنا سالمة هذه المدينة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا مع روحك ننصت بخير.

No, man. Oh, man. أن أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدت الإله القديسة الطاهرة مريم، جعل واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة، ومن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى

معلش، في الفترة الأخيرة لاحظنا إن الأهالي ساعات يسيبوا أولادهم هنا في الكنيسة من الصبح لحد الليل، ويروحوا يعملوا مشاورهم، يروحوا يشوفوا أشغالهم، والولاد يقعدوا طول النهار والليل في الكنيسة، وده بيعمل مشاكل كتيرة. ودلوقتي طبعا المدارس خلصت، ها، ولسه يعني شوية بس، أرجوكم في دخول الصيف دي مشكلة كبيرة خالص

0: بتحصل لنا. يوم الجمعة حصلت مشكلة كبيرة وخناقة كبيرة وإصابات، فلو سمحتوا تخلوا بالكم من الموضوع ده، يا ريت الأولاد يتواجدوا أثناء الخدمات، يعني عندهم مدارس أحد، عندهم دراسة في الإنجيل، عندهم أي حاجة في الكنيسة تستدعي وجودهم. زائد إن الكنيسة دلوقتي بقت مفتوحة. مفتوحة بمعنى إيه؟ بمعنى إن رحلات كتير، ما بنقدرش نقفل الأبواب خلاص، وما بنقدرش نتحكم أحيانا في الداخل واللي طالع، فإحنا ما نضمنش أي مشاكل تحصل. فأرجوكم الأهالي يساعدونا في الموضوع ده. إحنا هننزل جداول للخدمات بتاعت مدارس الأحد والأنشطة ومواعيدها عشان الأهالي يبقوا عارفين، الولد ما يضحكش عليك يقول لك أنا عندي حاجة في الكنيسة ويطلع ما عندوش حاجة. فأرجوكم ساعدونا في الموضوع ده خالص، الموضوع ده يعني مهم وخطر جدا بالنسبة لأمن الكنيسة. النقطة التانية، نظرا لاتساع الخدمة في الكنيسة وإن العدد بتاعنا شوية ربنا بارك فيه وزاد، فإحنا الحقيقة في احتياج شديد لرسالة كهنة جدد. فإحنا بنشرككم معانا مع الكهنة اللي موجودين في إن أنتوا تصلوا عشان ربنا يبعت كهنة ويبعت خدام له ويختار الصالح للكنيسة، لأن الكنيسة في احتياج إنه كل شوية يعني بتنمو، الكنيسة كل شوية بتنمو وبتكبر، فبتحتاج طبعا لعدد أكبر من الكهنة والخدام. ربنا يبارككم. بعد الظهر إن شاء الله صلاة السجدة الساعة 5 هتبتدي، من 5 لـ 8 السجدة، ومعاها عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.
1: يا ملاك هزب يا صاد، لو اذكرنا قدام الرب
2: يا صاد. سبق ما ملكك قليل المجد لله في العائلة والأسلام في الناس مصر.

0: مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطينا
0: اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا.
1: لا تدخلنا في التجربة
0: لكن نجينا من الشرير بنفسك يا ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: Amén, los rusos.
1: الأصحاح الثالث. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدق على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكض إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا. وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا، قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا، إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره.

الأصحاح الرابع. وبينما هما يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء. وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال نحو 5000. وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة. ولما أقاموا هما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا، فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيح. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه.

ايها البناؤون الذي صار رأس الزاوية، وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان عديما العلم وعاميان، تعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع. ولكن اذ نظروا الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فامروهما ان يخرجا الى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم ان آية معلومة قد جرت بايديهما، ولا نقدر ان ننكر، ولكن لئلا تشيع اكثر في الشعب لنهددهما تهديدا ان لا يكلما احدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما واوصوهما ان لا ينطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع. فاجابهم بطرس ويوحنا وقالا: ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكم، لاننا نحن لا يمكننا ان لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما ايضا اطلقوهما، اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشعب، لان الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى. لان الانسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له اكثر من 40 سنة. ولما اطلقا اتيا الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ. فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا: ايها السيد، انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب اسرائيل، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم، وامنح عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن احد يقول ان شيئا من امواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، اذ لم يكن فيهم احد محتاجا، لان كل الذين كانوا اصحاب حقول او بيوت كانوا يبيعونها ويأتون باثمان المبيعات ويضعونها عند ارجل الرسل، فكان يوزع على كل احد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، اذ كان له حقل باعه
وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجلي الرسل.

الأصحاح الخامس. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحق؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس، والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن.

هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلاً:

وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقال: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشب، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالئيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. ثم قال له: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقدوا، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه، لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوه. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح.

الآب والابن والقدس الإله الواحد أمين. اليوم عيد الخمسين، ومنه جاء التعبير المصطلح عليه بين جميع الناس في الشرق وفي الغرب أن هذه الأيام من القيامة إلى الصعود إلى حلول الروح القدس تسمى أيام الخمسين المقدسة. ويشاء الله أن يكون عيد الخمسين في العهد الجديد أو في العهد المسيحي بديلا عن عيد الخمسين الذي كان معروفا عند اليهود والذي يرد ذكره في العهد القديم. كان عيد الخمسين بالنسبة لليهود هو مرور 50 يوما على عيد الفصح

وكان ايضا بهذه المناسبة يقدم كل انسان تقدمة لله رغيفين من الخبز، ثمرة الزراعة والحصاد الذي يحصدونه، ومن هنا ايضا سمي بعيد الحصاد لانه كان يتفق مع وقت الحصاد بالنسبة للزراعة، فكانوا يحصدون ومن ثمرة الحصاد يقدمون لله، ولذلك ايضا كان يسمى عيد البواخير لان الناس يقدمون من ابكار نتاج زراعاتهم لله، وكان ايضا يسمى عيد الجمع لانهم من جهة كانوا يجمعون هذه البواخير ويقدمونها لله. فهذا العيد اخذ عدة اسماء، عيد الخمسين بالنسبة لأنه يأتي بعد 50 يوما من عيد الفصح، ويسمى عيد الحصاد، ويسمى عيد الجمع، ويسمى عيد البواخير، ويسمى أيضا عيد الأسابيع. الأسابيع نظرا لأنه يأتي بعد 7 أسابيع، والسبعة دائما عدد كامل، فسبعة أسابيع، سبعة في 7 = 49، يبقى اليوم 50 يجي بعد هذه 7 أسابيع. فشوف يعني عدة أسماء لكن مدلولها واحد. وكان هذا العيد هو أحد أعياد 3 في الأهمية عند اليهود. العيد الفصح يعد العيد الأول، وهو عيد العبور الذي عبروا فيه من أرض مصر إلى الأرض التي تضر لبنا وعسلا، ولأنه الملاك عبر عن البيوت التي كان قد نطخ فيها دم الذبيحة، فعبر عنهم بمعنى أنه لم يهلكهم كما أهلك المصريين الذين لم يكن أبوابهم ملطخة بالدم. فعيد الفصح هو عيد العبور، وقد حل محله في العهد الجديد عيد القيامة، لأن القيامة عبور، عبور من حال إلى حال. فالإنسان الذي كان مستعبدا وكان محكوما عليه بأن بعد الموت يمضي إلى الجحيم، المسيح بعمل الفداء وبالقيامة عبر بنا بالمؤمنين من حال إلى حال، ونقلنا إلى الفردوس، نقل الأرواح التي كانت محبوسة في الجحيم نزل إليها وعتقها وأدخلها إلى الفردوس الذي كان مغلقا في وجه الإنسان. فهو أيضا عيد العبور، وبرضه عشان كده بيسمى مرة أخرى عيد القيامة عندنا بيسمى مرة ثانية بيسمى عيد الفصح، بس برضو بالمعنى المسيحي، لأن الكنيسة المسيحية على امتداد الكنيسة اليهودية، لأن الله واحد، إله العهد القديم هو بعينه إله العهد الجديد. فمن هنا بتلاقوا عملية الاستمرارية موجودة، بس طبعا في المعنى المسيحي بمعنى أكمل مما كانت في العهد القديم، لأن في العهد القديم كان يشير إلى أمور روحانية في العهد الجديد، فلما جاء العهد الجديد أبطل ما كان رمزا في العهد القديم. ومن هنا فإننا نلاحظ أن عيد القيامة حل محل عيد الفصح في العهد القديم، وكذلك عيد الخمسين في العهد الجديد حل محل عيد الخمسين الذي كان معروفا في العهد القديم. فهنا عملية إبدال، وبرضه بعد 50 يوما من عيد القيامة، ويسمى أيضا عيد الحصاد لأن الكنيسة بدأت بالعهد الجديد تحصد نتيجة الخلاص الذي حققه المسيح بموته وبعمل الفداء،
وبدأت تحصد نتيجة تعاليمه المقدسة، لأن في هذا اليوم الذي كان التلاميذ منتظرينه، لأن المسيح وعدهم به وأمرهم بأنهم يبقوا في مدينة أورشليم إلى أن يتلبسوا بقوة من الأعالي، بينما هو في نفس الوقت أمرهم بأنهم يذهبوا ليكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم ما أوصيتكم به. فالتلاميذ إذن من المفروض بالأمر الإلهي وبالتكليف الذي كلفهم المسيح به أن ينطلقوا إلى كل العالم ليبشروا ويكرزوا ويعلموا وينقلوا بشرى الخلاص إلى كل العالم. ومع ذلك أوصاهم أن لا يبدأ هذا الانتقال وهذه الكرازة لكل العالم إلا بعد أن يتحقق الوعد الذي وعدهم هو به. هذا الوعد هو أنه ناض إلى السماء ليرسل لهم الروح المعزي. ولماذا يسمى بالمعزي؟ البرقليط، باراكليتوس باليوناني معناه المعزي. الحكمة في هذا اللقب، لقب المعزي، وأن المسيح طبعا بصعوده إلى السماء سيفارقهم، وهذه المفارقة محزنة، وأخبرهم أنهم سيحزنون بهذه المفارقة، ومع ذلك قال لهم لا أترككم يتامى، فلأنه سيفارقهم ووعدهم بأنه سيكون معهم. فكبينة على هذه المعية وهذه المصاحبة وهذا التأييد وهذه المعونة المستمرة، قال لهم سأرسل لكم المعزي، لأن هذه النعمة الجديدة التي تأخذونها والتي تصحبكم يكون فيها العزاء لمفارقتي لكم، المفارقة بالوجه. هذا الطرق لأنني أنا أترككم إلى السماء، فلكي لا يفشل أو يرجع إلى الوراء أو يزداد خوفهم من الأخطار التي ستلحق بهم بمفارقة المسيح لهم، والخوف الذي تولاهم وسيتولاهم بمفارقة المسيح لهم، حتى إنهم دخلوا إلى العلية وغلقوها عليهم. وكلمة غلقوها يعني غلقوها من الداخل، مش مغلقة، المغلق من الخارج، إنما دي غلقوها، كانت الأبواب مغلقة بسبب الخوف من اليهود. كيف هؤلاء الذين لهم هذا الخوف كيف يمكنهم أن ينطلقوا كأمر المسيح إلى العالم لكي يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها وهم على هذه الحال من الخوف والفزع؟ ما لم يأتيهم الوعد الذي وعدهم هو به، وهو هذه الروح، هذا الروح المشجع المعزي المقوي الذي يحول جبانتهم إلى شجاعة، والذي يعزيهم عن مفارقتهم. وده اللي حصل، إنه في يوم الخمسين بعد أن حل الروح القدس عليه تفتحت الأبواب وخرج الآباء الرسل لأول مرة يواجهون الجماهير، وكانت الجماهير في ذلك اليوم عظيمة.

ليه؟ لانه جايين من كل امة تحت السماء، لانهم جايين لعيد الفصح، وكان اليهود الفصح بالنسبة لهم عيدا هو العيد الاكبر، وكان هذا العيد على كل يهودي ان يحج الى اورشليم والى الهيكل فيه مهما كان في اي بقعة من بقاع الارض خارج فلسطين، لابد ان يأتي الى اورشليم والى الهيكل ويقدم فيه ذبيحته، فكانت هذه فريضة على كل يهودي. فتصوروا بقى اليهود اللي جايين من كل بقعة في الارض، وايضا عيد الخمسين كانوا بيت عيد الفصح وينتظروا الى عيد الخمسين، فكانت طبعا اورشليم عاجة مليئة بهذه الاعداد الضخمة من اليهود الاتين من كل بقعة في الارض. ومن هنا جاءت كلمة العنصرة. العنصرة من الكلمة العبرانية عصريت، وعصريت قريبة منها الكلمة العربية عصر، عصر يعني ضغط، والضغط أو زحمة، حيثما يكون هناك اجتماع كبير لعدد كبير ولحشد عظيم من الناس، فهذا الحشد أصبح يسمى عصريت لأن فيه ضغط جمعي وحشد جمعي، وتحول المعنى إلى أن أصبح معناه محفل من الحفل، حفل ومحفل. ولذلك ترد في الكتاب المقدس في العهد القديم كلمة في الأعياد الثلاثة اللي هي عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال، هي الثلاثة في الأعياد الأساسية عند اليهود، يكون لكم محفل مقدس، يكون لكم محفل مقدس. فهنا كلمة عصريت تفيد معنى الجمع الضاغط المزدحم اللي بيعصر بعضه من كثرة الزحام، وبذلك يكون في حفل أو محفل مقدس. وأيضا كان هذه المناسبة تسمى اعتكاف، ولذلك تطور أيضا استخدام الكلمة عصريت إلى معنى الاعتكاف. ليه بقى؟ لأنه في الأعياد الكبيرة اللي زي كده الناس يتوقفون عن أعمالهم العادية ويتفرغون للعبادة ولأداء الفرائض الدينية. لذلك تجدون في الكتاب المقدس تعبير ويكون لكم اعتكاف، اعتكاف، فأصبحت الكلمة مقارنة أو مقترنة بالحفل، محفل مقدس وأيضا اعتكاف. ففي العهد الجديد أيضا استخدمت الكلمة نفسها العبرانية، يسمى العيد النهاردة عيد العنصرة. أنا بنشرح جات من فين كلمة العنصرة، بكلمة غير عربية، كلمة جاية من العبرانية واستخدمت في الكتاب المقدس من عصريت بمعنى المحفل المقدس ومعنى الاعتكاف اللي هي دايما بتصاحب العيد الكبير الذي يجتمع فيه الناس. اما كلمة بنتكوستي فدي كلمة يونانية، يعني دي عبرانية ودي يونانية. بنتكوستي معناها الخمسين، بنتي يعني خمسة، بنتكوستي يعني خمسة عشرة، يبقى الخمسين، فهو عيد الخمسين وهو عيد العنصرة لأنه احتفال كبير ولأن فيه اجتماع جمع وحشد كبير من الناس ضاغطين بوجودهم مع بعضهم البعض. التلاميذ الذين كانوا خائفين لدرجة أنهم كانوا مغلقين الأبواب على أنفسهم وخائفين أن حد يدخل عليهم بسبب الخوف من اليهود، هؤلاء بعد حلول الروح القدس عليهم تشجعوا، تحولت مخاوفهم إلى شيء آخر.
وأصبحوا لا يخشون أحد، قلوبهم كالأسود تهجم، وهجموا فعلا على الجماهير وأخذوا ينقلون إليهم بشرى الخلاص ويشرحون لهم أن هذا اليوم هو اليوم الذي سبقت الأنبياء فأنبأت عنه. لأن يوئيل الذي قال في الأصحاح الثاني من سفره عن هذا اليوم يكون أني أسكب من روحي على كل بصر، أسكب من روحي على كل بصر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد والإباء أيضا أسكب من روحي في تلك الأيام. هذا الكلام الذي قاله يوئيل النبي وهو من أنبياء العهد القديم تحقق في يوم الخمسين. لماذا؟ لأن الروح القدس كان يعمل منذ الابتداء، كان يعمل في العهد القديم ولم يبدأ عمله فقط في العهد الجديد. في العهد القديم بيقول الكتاب المقدس إنه وكان روح الله يرث على وجه المياه، ده قبل الخليقة خالص، ومن الماء والروح اللي هو روح الله اتخلقت الأسماك والطيور والزحافات البحرية. فالخلقة الأولى من الماء والروح، عشان كده برضو الخلقة الثانية في المعمودية من الماء والروح. الخلقة الأولى من الماء والروح، الخليقة الثانية من الماء والروح. فروح الله إذا كان يعمل منذ الابتداء مش بس من يوم الخمسين. ليه؟ لأن الروح القدس أزلي. الروح القدس هو الله. من هو الروح؟ الروح هو الله، لأن الله هو الروح الأعظم، والقدس لأنه قدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فالروح القدس هو الله ذاته، والله أزلي قبل الخليقة طبعا، قبل كل الظهور. أنا بقول هذا الكلام عشان بعض الناس بيفتكروا أن الروح القدس بدأ من يوم الخمسين. هذا كلام لا يقبل. الروح القدس أزلي، لأن الروح القدس هو الله ذاته. ثم عمل الروح القدس مع الخليقة بدأ منذ الخليقة. عشان كده ثاني آية في الأصحاح الأول من سفر التكوين وكان روح الله يرف على وجه المياه. يبقى عمل الروح القدس مع الخليقة منذ الابتداء، وعن طريق الروح القدس والماء اتخلقت الأسماك والطيور والزحافات البحرية. وبعد كده كان للروح القدس عمل بالنسبة للبصر، فكان كل من له مهمة إلهية يسكب عليه مسحة يصبح بها قادرا على أن يتولى هذه الوظيفة أو هذه المهمة الإلهية معينا من الله. عشان كده كان في حاجة اسمها دهن المسحة اللي حل محله الميرون في العهد الجديد، لأن الميرون ده ما هو حاجة جديدة. كلمة ميرون دي كلمة يونانية تفيد معنى مسحة، والمسحة موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم، بس كان بيمسح بها أشخاص معينين اللي هم الأنبياء والملوك والكهنة، بقية الشعب ما كانش بيمسح. ليه الأنبياء والملوك والكهنة بالذات؟ لأنهم دول كانت لهم مهام، وكان هذه المهام لابد لكي ينجحوا فيها أن يأخذوا قوة من الأعالي، حتى إنهم يشعر الشعب أن هؤلاء معينين من قبل الله في هذه الوظيفة الكهنوتية أو وظيفة النبوءة أو وظيفة الملك. يعني داود النبي مسح ملكا، شاول دوت مسح ملكا. المسحة كان يجي، المسحة دي كان بتتركب من عدد كبير من العطور والأطياب، من زيت الزيتون، من المر، من الميعة، من السليخة، من قصب الزريرة،
من مجموعة من الأطياف تطبخ مع بعضها البعض وتقدس بالصلوات. وكان ممنوع ان حد تاني يركب منها، اللي يركب زيها يقطع من بين الشعب، عشان تظل هذه مقدسة ومخصصة ومكرسة للأعمال الإلهية. فالنبي كان يمسح بهذه المسحة ليبين أنه معين من قبل الله لأن يكون نبيا للشعب ينبئ الناس بإرادة الله. الكاهن كان يمسح بهذه المسحة ليبين أنه قد تعين لوظيفة الكهنوت ومهمة الكهنوت وكرامة الكهنوت من الله. الملك أيضا كان يمسح بهذه المسحة ليبين للشعب أنه معين لأن يكون قائدا للشعب وملكا له بأمر الله. ولذلك بتلاقي في الكتاب المقدس مثلا في المزمور 50 قبل العهد الجديد بكتير يقول روحك القدوس لا تنزعه مني. يبقى إذا الروح القدس له عمل سابق على العهد الجديد، وهو أنه كان واحد زي داود النبي لأنه من جهة ملك ومن جهة نبي. فلأن الملك كان يمسح وكان يسمى مسيح رب، والنبي أيضا كان يمسح بمسحة مقدسة فيسمى مسيح الرب. فبناء على هذا جرأ داود النبي أن يقول روحك القدوس لا تنزعه مني، يعني اللي بتهوني النعمة والموهبة التي أخذتها من الروح القدس فالتقى معي ولا تنزع مني. لأنه إيه؟ ليه؟ في قابلية أنها تنزع ليه؟ لأن روح الله القدوس. لكن لما الإنسان يتنجس والنجاسة ضد القداسة لا يمكن ربنا يقبل أن تبقى روحه في الإنسان النجس. لذلك ورد في الكتاب المقدس عن واحد اسمه شاول يقول اللي هو الملك فارقه روح الرب. ليه فارقه روح الرب؟ لأن شاول باع نفسه للخطيئة. فلا يمكن لروح الله أن يقبل أن يبقى مع النجاسة ومع الخطيئة فيفارقه روح الرب. عشان كده داود النبي بيصلي لربنا يقول روحك القدوس لا تنزعه مني، يعني ما تطلعوش مني. وإن كنت أنا خاطئ وأخطأت لكني بأطلب أن روحك القدوس لا يفارقني، لأنه لو ربنا غضب عليه فعلا طبعا هيفارقه، يفارقه روح الرب. إذن عمل الروح القدس كان موجود في الكتاب المقدس ومع الآباء، بس طبعا كان لأصحاب المهام. ولذلك كلمة مسح بالعبراني أو مسيح بالعبراني مشيع معناه معين. ولذلك يسوع بتاعنا سمي المسيح بالألف واللام لأنه المعين ليكون مخلص البشرية، المعين للخلاص. ولذلك ولأن المسيح لم يأتي من صد هارون اللي هو كان له الكهنة، احتاج الأمر إلى أن المسيح يعين بصوت، صوت الآب السماوي في نهر الأردن، ويقول هذا هو ابن الحبيب أو حبيبي، بالإفت يقول طامن ريك هذا هو ابن حبيبي. وهنا زي ما قلنا أن كلمة ابن هنا مش بمعنى أن الله بيلد، إنما بمعنى أنه تجلي، تجلي الإله على الأرض. عظيم سر التقوى الله ظهر، فهنا البنوة بمعنى التجلي. هذا هو ابن حبيبي الذي به سررت. فاحتاج الأمر للمسيح من وجهة ناسوتية، من الوجهة الإنسانية، المسيح كإنسان مسح طبعا كإله هو الذي يمسح، إنما كإنسان ظهر لأنه أخذ صورة الإنسان، فكان لابد أن يمسح. مين اللي مسحه؟ ما مسحوش كاهن
ولا نبي، لأن المسيح تعين بصوت من السماء، صوت الآب من السماء في نهر الأردن. فنرجع تاني لكلام يوئيل النبي، بيقول ايه؟ أسكب من روحي في ذلك اليوم، اليوم المعين اللي هو يوم الخمسين اللي الرسل أخذوا فيه موهبة الروح القدس، عشان مش بس يطهرهم وينقيهم ويقدسهم، ولكن أيضا يكتسبوا القوة التي تجعلهم ينطلقون للخدمة. والخدمة ليس في فلسطين فقط، بل لكل العالم ولكل الخليقة. سأل عن هذا اليوم، وبيرددوا ماري بطرس في خطابه إلى الجماهير المحتشدة العنصرة، قال لهم هذا هو اليوم الذي أنبأ عنه يؤيل النبي قائلا: إني أسكب من روحي على كل بشر. هنا التحول بقى. في العهد القديم ما كانش يحل الروح القدس، أو نعمة الروح القدس ما كانش بتحل على كل بشر، على أشخاص معينين لما يكون ربنا عاوزهم يكلفهم بخدمة معينة، النبي والملك والكاهن. ما عدا ذلك ما فيش داعي أبدا أنه كان الروح القدس يحل عليه. إنما هنا يؤيل النبي يعني بالروح القدس أنبأ عن عهد آخر ينال فيه موهبة الروح القدس ليس فقط الأنبياء والملوك والكهنة، ولكن كل بشر، كل بشر. دي النقلة الجديدة بقى، نقلة العهد الجديد، انه حلول الروح القدس على كل بشر. عشان كده احنا بعض ما بنؤمن بالمسيح ونتعمد بنمسح بالمسحة المقدسة اللي هي بنسميها الميرون، هي المسحة المقدسة، ويصبح الواحد فينا مقدسا للمسيح، وأعضاؤه أعضاء المسيح زي ما قال الرسول بولس، تصبح أعضاؤه أعضاء المسيح لأنها بتدشن هذه الأعضاء بالمسحة المقدسة، زي ما احنا بندشن أدوات الكنيسة، فتصبح مكرسة ومقدسة لله ولا يجوز أن تستخدم لغرض آخر. ما أقدرش أخذ الكأس دي بتاعة الذبيحة وأستخدمها في أشرب بها مية ولا أشرب بها أي حاجة تانية، لا، لذي أصبحت بتاعة ربنا لا تستخدم لغرض آخر، فهي مقدسة مدشنة مكرسة لله. هكذا هذه الأعضاء لما تتمسح بالمسحة المقدسة اللي هي سير الميرون، تصبح أعضاؤنا أعضاء المسيح، بمعنى لا يجوز لنا أبدا أن نستخدم هذه الأعضاء لخدمة الخطيئة أو لخدمة الشيطان. يعني اللسان الذي تطهر ومسح بالميرون لا يجوز له أنه يتدنس بالكلمات البذيئة القبيحة، الكلمات التي لا تليق بالمسيح، فلا تليق بالمسيحيين. إن لسان الذي تقدس وتمسح بالمسحة المقدسة يستخدمه بأنه يتكلم كلمات نادية أو كلمات الشتم أو الكلمات القذرة التي تدنس اللسان وتدنس القلب أيضا. هذه اليد وكل عضو من أعضاء هذا الجسم لا يجوز له أن يستخدم في النجاسة. أكبر شيء ضد ربنا على خط مستقيم هي النجاسة. ما هي القداسة يا أولادنا؟ لما يقول بدون القداسة لن يرى، ما هي القداسة؟ القداسة أولا هي الطهارة، القداسة أولا هي الطهارة، الطهارة بكل مكتومها، طهارة القلب وطهارة الجسم وطهارة اللسان. من هنا التعارض بين النجاسة وبين القداسة. فأول حاجة تعترض اعتراض مباشر
اعتراض جذري ان

النجاسة، فلا يجوز لهذه الأعضاء بعد أن مسحت المسحة المقدسة لا يليق بتاتا أنها تتدنس بالخطيئة أو بما يجرح الطهارة. ومن هنا جريمة المسيح إذا تدنس بالخطيئة. وهذه يا أولادنا السبب ليه المسيح قال إنه المرأة إنه لا يجوز أبدا من طلق امرأته إلا لعلة الزنا. معنى الزنا؟ لأنه ربنا في الزواج المسيحي دخل طرف ثالث، ليقولك ما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان أو لا يفرقنه الإنسان. لأنه في الزواج المقدس المسيحي الأرثوذكسي بنيجي نجيب الراجل والمرأة في البيت المقدس وأمام الهيكل وأمام المذبح، والكاهن ممثلا للسلطة الإلهية، وعشان كده ينبغي أن يكون الكاهن مرتدي ملابسه الكهنوتية لأنه هنا بيمثل السلطة الإلهية، عشان نبين أن هذا سر مقدس وأن دي رابطة إلهية. والذي يجمع بين الرجل والمرأة إنما هو الله، ما جمعه الله لا ينبغي أن يفرقه الإنسان. يبقى هنا الزواج المسيحي أصبح فيه ثلاث أطراف، الرجل والمرأة وربنا الذي جمع بروحه القدوس لما بينحدر على الرجل والمرأة ويربط بينهما ويجعل منهما جسدا واحدا. إزاي دول جسدين؟ إزاي يبقوا جسد واحد؟ مين اللي يقدر يعمل دي إلا ربنا؟ زي ما احنا في سر التناول الخبز والخمر بيتحول إلى جسد المسيح وإلى دمه، المية في المعمودية بتتحول من مية عادية إلى مية نار. قم واعتمد واغسل خطاياك، غسل الخطيئة. فالمية بتتحول عن طبعها بالصلوات إلى طبع آخر، وعشان كده بعد ما نخلص المعمودية بنصلي لكي يعود الماء إلى طبعه الأول قبل ما نصرف المية في الماء الجاري. فإذا هنا في عملية تحول من طبع إلى طبع عن طريق الصلاة. فالرجل والمرأة بالصلوات بيتحولوا إلى جسد واحد، وعشان كده يحل الرجل للمرأة والمرأة للرجل. إيه اللي بيخلي المرأة تحل للرجل والرجل تحل للمرأة؟ أن الله جمع بينهما. من دون هذا السر يبقى ربنا ما جمعش، وده اللي بيحصل في الزواج المدني أو ما هو في حكم الزواج المدني. المهم أن ربنا هنا دخل طرف ثالث، ومن هنا لا يجوز أبدا أن تنحل الرابطة الزوجية لا بالإرادة المنفردة ولا بالإرادة الرجل والمرأة متفقة معا. ليه؟ لأن في طرف ثالث هنا لازم يستأذن الطرف الثالث. في الاتفاق التجاري يصح واحد يحل العقد أو يتفق الاثنين مع بعض أنهم يحلوا العقد بعقد تجاري بينهما بين بعض بالاتفاق. إنما في الزواج المسيحي أصبح هنا في ثلاث أطراف مش طرفين، مش رجل ومرأة، رجل والمرأة في الزواج المدني. إنما في زواج الكنيسة الله دخل طرف ثالث، يبقى الرجل والمرأة الله هو الطرف الثالث. إذن من هنا لا يجوز أبدا إنه واحد يفرق ما جمعه الله، لا ينبغي أن يفرقه الإنسان. لكن لماذا قال إلا لعلة الزنا؟ أباح بها الفصل بين الرجل والمرأة. ليه؟ لأن الزنا نجاسة وروح الله لا يقبل النجاسة، فما دام دخلت النجاسة يبقى روح الله يفارق، وفي هذه الحالة يجوز الفصل بين الرجل والمرأة. بل إنه إذا اتضح فعلا أن هناك أحد الطرفين ارتكب نجاسة لا يجوز للطرف الآخر أن يعامله كزوج ما لم يثبت توبة، وبعد ذلك يرد إلى حالته الأولى. إنما طالما أن هناك نجاسة
فالاتصال بين الرجل والمرأة في هذه الحالة

حراما، لأن روح الله لا بد أن يفارق، ولا يمكن أبدا روح القداسة أن تتمشى مع النجاسة. هذا السبب لماذا؟ إلا لعلة الزنا. لا يجوز التفريق، لا يجوز تنحل الرابطة الزوجية إلا لعلة الزنا. ليه؟ لأن النجاسة ضد القداسة. اسمعوا بقى التكملة، التكملة: أسقوا من روحي على كل بشر. يبقى لم يعد فقط هذا الحلول للأنبياء والملوك والكهنة، إنما أصبح حقا لكل بشر إذا آمن واعتمد للمسيح. ولذلك كل واحد بعد ما بيتعمد، بعد خروجه مباشرة من جرن المعمودية، بيمسح بالمسحة المقدسة، ويتدشنه موهبة الروح القدس، ويصير مقدسا مدشنا مكرسا، وتصير أعضاؤه أعضاء المسيح. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. زمان ما كانش فيه نصيب للمرأة، كان كله البنين، إنما هنا يتنبأ بنوكم وبناتكم. بعدين: يحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى الشيوخ وأبي الشباب، وعلى العبيد أيضا والإماء، حتى العبيد والإماء أيضا. ولذلك في المسيحية العبد أو الخادم، حتى العبد بالنظام القديم العبودية، له أن يقبل المعمودية ويصير عضوا في مملكة المسيح. وعشان كده الكتاب المقدس قال: جميعنا واحد في المسيح، لا يهودي ولا يوناني، لا ذكر ولا أنثى، لا عبد ولا سيد، الكل واحد في المسيح. ففي المعمودية المسيحية وبعدها المسحة المقدسة، كل بشر طالما يتواصل فيه الإيمان يدخل إلى المسيحية عن طريق الباب وهو المعمودية، وبعد المعمودية المسحة المقدسة التي تدشنه وتقدسه وتجعله مكرسا لله، وتجعل الروح القدس فيه. إذن هنا النقلة الجديدة: أسقط من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، يحلم شيوخكم أحلاما، يرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد والإماء أيضا، أسقط من روحي في تلك الأيام. فهنا الآباء الرسل بعد أن كانوا في حالة من الخوف الشديد، ويغلقون على أنفسهم الأبواب وخايفين حد يدخل عليهم خوفا من اضطهاد اليهود لهم، بحلول الروح القدس عليهم تشجعوا. ومن هنا سمي الروح القدس الذي نالوه في يوم الخمسين بالمعزي، لأنه بعدما كانوا في حالة إحباط وفي حالة هبوط نفسي وخوف شديد بعد مفارقة المسيح لهم إلى السماء، بنزول الروح القدس عليهم تشجعوا وتقووا، وكان الروح القدس يعزيهم عن مفارقة المسيح لهم، لأنه بهذا الحلول تحققت مواعيد المسيح لهم، لأنه قال لهم: أنا حأفارقكم، وخير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. فقعدوا منتظرين وقال لهم: انتظروا في مدينة أورشليم ولا تتحركوا، ولو إني أنا أمرتكم بأن تتحركوا لتبشروا بالإنجيل للخليقة كلها، لكن استنوا لغاية ما تتلبسوا بالقوة من الأعالي، بعد كده تبقوا أقوياء ومتشجعين ومدعمين ومؤيدين وموشحين بالروح القدس الذي يجعل منكم الخدام الأول الذين يحملون رسالة سيدهم ويكونون امتدادا له باعتبارهم الوكلاء والنواب عنه. بعد أن صعد إلى السماء أصبحهم بعدهم، ولكن مش وحدهم، لأنه بوحدهم ضعفاء، فلازم بقوته، والقوة أخذوها منه، لأنه قال لهم: سأرسل لكم المعزي، أرسل لكم هذه القوة
وطبعا بهذا الإرسال مش بس أخذوا القوة ولكن تأيد إن المسيح فعلا معهم وأن هذه المفارقة لم تضرهم وإنما هذه المفارقة جابت لهم وحققت لهم الوعد الذي وعدهم به بأن يكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وأدي السبب ليه الروح القدس نزل في هذا اليوم بشكل ألسنة من نار، لأنه دول المطلوب منهم أن يكرزوا. طب إزاي الناس دول الذين لا يكاد الواحد منهم أن يعرف إلا لغة بلده، وحتى مش اللغة الفصحى بتاع بلده، اللغة العامية، كانوا جماعة صيادين سنة وجماعة بسطاء زي العوام الموجودين في أي بلد من البلاد، لم يكونوا رجال ثقافة عالية، لم يكونوا ناس يعرفوا اللغات أكثر ما فيها لغة بلده، يمكن بصعوبة يتابع صلوات الهيكل بالعبرانية، إنما يعني أكثر الكلام باللغة العامية. كيف يطلب من هؤلاء العاميين أن ينتقلوا إلى بلاد العالم كله، إلى بلاد الخليقة كلها، وأن يكرزوا؟ وكلمة الكرازة معناها أن يخطب في الناس، وإزاي الإنسان يقدر يخطب للناس إلا بلغة الناس؟ ولا بد أن يكون مالك للغة، لكن يفهم اللغة، المتكلم ده لازم يكون متمكن من اللغة عشان يقدر يوصل المعاني. إزاي يطلب من هؤلاء الناس العوام أن يخطبوا وأن يدافعوا عن قضايا الإيمان وأن ينقلوا بشرى الخلاص إلى بلاد الهند والصين واليابان وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإلى آخره، وبلاد الشرق كلها على اختلاف اللغات المختلفة ألوف اللغات؟ كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن هذا؟ هل يدخلوا من جديد يتعلموا لغات؟ ولو دخلوا مدارس زي مدارس الألسنة ياسو بعد كذا سنة يمكن يدوب يعرف يتكلم له بلغة واحدة ويتكلم يعني بصعوبة، نعوزها عدد من السنين، لكن هؤلاء الناس أصبحوا قادرين على أن يتكلموا بلغات كثيرة. وعشان كده الناس اللي كانوا موجودين موجودين من كل أمة تحت السماء، في كلمة من سوف الأعمال إيه؟ من كل أمة تحت السماء، يعني أمم مختلفة، بس الأسماء اللغات التي أحصاها سفر الأعمال الأصحاح الثاني 14 لغة اللي ذكرت، ومنها اللغة القبطية واللغة العربية، لأن اليهود كانوا مشتتين في العالم كله، ففي ناس لأسباب تجارية أو أسباب اقتصادية أو ما إلى ذلك موجودين، وفي ناس أصبحوا يفقدون أو ما يقدروش يعرفوا اللغة العبرانية الأصلية بتاعت بلدهم لأنه عاشوا وتولدوا في بلاد بعيدة. فهؤلاء بيقولوا إيه؟ كيف كل منا يسمع لغته التي ولد فيها؟ يعني إذا الرسل كانوا بيتكلموا بلغات، يعني مش الكلام في ودان الناس زي ما بعض الناس بتفتكر، لا، كيف كل منا يسمع لغته التي ولد فيها؟ ودي لغة التكلم بألسنة، مش ودان الناس. المعجزة ما كانتش في ودان الناس بدليل الألسنة اللي نزلت على الرسل. ما معنى ألسنة نزلت على الرسل؟ يعني ان الموهبة موهبة ان يقدر يتكلم، مش ودان السامعين، لا، عشان كده اسمها التكلم بالألسن، تكلم باللغات. فالمعجزة كانت في افواه الرسل مش ودان الناس. نقطة دي تاخدوا بالكم مهمة جدا عشان في بعض الناس بيسيء الفهم، دي اسمها التكلم باللغات. طب فايدتها ايه؟ فايدتها عشان الرسل مطلوب منهم انهم يتحركوا في العالم كله، ان يذهبوا الى من بلاد العالم المختلفة ويتكلموا مع الناس باللغة التي يفهمها الناس. طبعا هنا يظهر عظمة المعجزة، احنا لما بنلاقي كتاب فصيح قوي ولكن بلغة البلد يقولوا هذا معجزة لغوي، ليه؟ لانه الآخرين ما يقدروش يكتبوا مثل هذا الكتاب، فهو متفرد
بالنسبة لغيره، لكن مع هذا بلغة البلد. لكن ما بالك هذه المعجزة العظيمة.

عظيمة التي أصبح بها الرسل قادرين على أن يتكلموا بلغات كثيرة. بولس الرسول في بولس النهاردة يقول إيه؟ أشكر الله إني أتكلم بلغات. وكل ده يؤيد فكرة إن الموهبة اللي أخذوها الرسل موهبة التكلم، مش موهبة في أذان السامعين، لا، تكلم. وعشان كده الشكل الظاهر وسيلة الإباق ألسنة من نار نزلت على الرسل، مش على الناس غير المؤمنين، لا، على الرسل. يبقى دي موهبة وقوة أعطيت للرسل عشان يقدروا يتكلموا، لأن مطلوب منهم أنهم يبشروا وينقلوا بشرى الخلاص إلى العالم كله. من هنا نفهم أنه الروح القدس في يوم 50 أعطى موهبة غير المواهب المختلفة التي يعطيها في كل زمان وفي كل مكان. لاحظوا أن سيدنا له المجد في يوم القيامة بعض الظهر نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا روح القدس. ده قبل يوم 50، في يوم القيامة بالذات نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا روح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم ومن أمسكتم عليهم خطاياهم تمسك عليهم. اللي هو سلطان العقد والحل، سلطان غفران الخطايا، باعتبارهم هم يمثلون السلطة الإلهية، لأن الله محدش بيشوفه. فالكهنة والرسل ومن هم في حكم الرسل دول هم من اللي بيمثلوا السلطة الإلهية. فهنا غفران الخطايا أعطي للرسل، قال لهم اقبلوا، نفخ، نفخ في وجوههم. وده يدل على أن المسيح وهو الله أعطى الموهبة، بس الموهبة التي أعطاها في يوم القيامة غير الموهبة التي أعطاها في يوم 50. في يوم القيامة موهبة غفران الخطايا وإمساكها، إنما في يوم 50 موهبة التكلم بالألسن عشان يقدروا يخدموا في بلاد العالم المختلفة ويبلغوا بشرى الخلاص. المهم عاوز أقول إحنا النهاردة مسيحيين قبلنا الروح القدس، مش النهاردة، مش يوم 50. بالنسبة لنا يوم 50 هنا عيد. يعني عيد؟ يعني يعود باستمرار عشان نتذاكر المعاني، ولكن ليس معنى هذا أن ننكر موهبة الروح القدس التي أخذناها في المسحة بعد خروجنا من المعمودية. بس علينا أن نتذكر أن للروح القدس كرامة، أن للمواهب الإلهية كرامة، ومعنى ذلك أن أصون جسدي، أصون لساني، أصون كل عضو من أعضائي في الطهارة والحداثة والتكريس الذي لا يليق أبدا أن أستخدم أعضائي فيما يتعارض مع طهارة الله، فيما يتعارض مع القداسة، فيما يتعارض مع السائرين في طريق السماء، لأنه بدون القداسة لم يرى أحد الرب. فأنا في يوم 50 بأتذكر النعمة التي أخذتها حتى من يوم الطفولة أو من يوم أن قبلت المعمودية، أخذت هذه الموهبة، لكن ما هيش الموهبة الوحيدة. الروح القدس له مواهب مختلفة، فمثلا المتزوجين أخذوا موهبة أخرى اللي هي موهبة الروح القدس الذي جمع بين الرجل والمرأة. في سر الكهنوت أخذوا موهبة أخرى، الناس اللي أخذوا سر الكهنوت أخذوا كل دي مواهب عطايا. أيضا في سر التناول بأخذ موهبة، في سر التوبة لما أحقق التوبة بأمل مغفرة الخطايا، في مسحة المرضى في عمل من أعمال الروح القدس إن بيحل قوة إلهية على الزيت فيصبح له القدرة على أن يشفي من الأمراض الجسدية المتسببة على العلل الروحية. إذا الروح القدس له مواهب متنوعة، وأنا أي إنسان مننا بياخد موهبة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة بحسب الإيه؟ التخصص، وبحسب الاحتياج إلى هذه الموهبة. وعشان كده احنا في صلاة الساعة الثالثة بنردد الجملة ونقول روحك القدوس الذي أرسلته على تلاميذك القديسين في الساعة الثالثة لا تنزعه مني. يعني انا بعترف ان فيا روح القدس،
بس بطلب من ربنا انه لا ينزعه مني. ليه لا ينزعه مني؟ انا خايف اصل النجاسه دي تعوق دون استمرار وبقاء الروح القدس هي، لان الله لا يقبل ابدا ابدا روح القداسه، لا يقبل روح النجاسه. فانا بقول له لا تنزعه مني وان كنت انا غير مستحق، لكن برضه خلي روحك القدوس معايا. لا لا تنزعه مني معناه اعتراف ضمني باني انا اخذت الروح القدس وعبده يبقى فيا. وبعدين ايه؟ جدده في احشائي. يعني ايه جدده في احشائي؟ التجديد هو ايه؟ لانه الموهبه بتاعت ربنا انا ليا دور فيها. ايه هي؟ دايما زي ما قلنا ونقول باستمرار ان الخلاص عمل مشترك بين الله والإنسان. الله له دور والإنسان له دور. فأنا لي دور، الله بيديني موهبة، لكن أولا أنا لازم أكون مستعد لهذه الموهبة وأن أكون مستحق لهذه الموهبة. شوف كلمة اقبلوا، كلمة اقبلوا، اقبلوا الروح القدس يعني إيه؟ يعني ممكن الواحد يقبل وممكن ما يقبلش. ولذلك جميع الأسرار وجميع أعمال الله لازم فيها من شرط القبول. ولذلك لما بنيجي نلاقي واحد راجل، وعادة هي بتبقى المرأة لأن البنت بتبقى عندها حياة أكثر، بينضغط عليها في الزواج إن هي مش قابلة. فإذا ثبت حتى بعد الزواج إن هي فعلا ما كانتش قابلة، فإحنا ممكن أن نعتبر أن هذا الزواج لا يستمر، وممكن أن تطلب البطلان للصلاح يعد هذا الزواج باطلا. ليه؟ لأن في شرط من شروط السر لم يتوافق وهو القبول. هي كانت رافضة، ضغطوا عليها غصب عنها، وبعدين حصلت مشاكل. نعتبرش هذا طلاق، نعتبره بطلان. ليه؟ لان كل سر لازم يشترط فيه القبول. اقبلوا روح القدس، لان في امكاني اقبل وامكاني ارفض. اقبلوا، اذا قبلت يديني افتح فاك وانا املأه. لازم في دور للانسان، الله ما بيشتغلش غصبا عننا، ما بيزقناش، لازم انا يبقى عندي دور والله له دور. الدور الاول اكون مستعد بمعنى قابل، الامر الثاني اكون مستحق. اكون مستحق، بس في سر التناول لازم اكون مستحق لهذا السر عشان ياخد فعاليته فيا، والا انا هنضر. وهكذا عشان كده بنقول ايه؟ روحك القدوس الذي ارسلته على تلاميذك لا تنزعه مني. وبعدين جدده في احشائي. يعني ايه جدده في احشائي؟ يعني انه الموهبة اللي انا خدتها عاوزة تنشيط، عاوزة تنمية، عاوزة صيانة. عاوزة اولا صيانة وبعدين عاوزة تنمية. التجديد معناه ايه؟ يعني انت لما تيجي عندك مثلا بيت، كلمة بجدده مش معناه بتخلقه من جديد، لا، معناه ان في حاجة متداعية بتشيلها وتحط محلها حاجة تانية. حيطة واقعة او كده بتشيلها وتجيب حيطه ثانيه، لكن مش بتشيل البيت كله. التجديد غير الخلق من جديد او البناء من جديد. فايه كلمه جدده في احشائي؟ في اعتراف ضمني اني انا اخذت موهبه، ولكن حصل انه هذه الموهبه ما بستفيدش انا منها. ليه؟ مش لعيب في الموهبه نفسها، لكن عيب فيا انا. عشان كده انا محتاج لعمليه التجديد. بس التجديد معناه ايه؟ عملية، يعني مش عملية خلق من جديد. فأنا أخذت الموهبة بس عاوز تنشيط وتعزية وتقوية، وعاوز إشعال. زي مثلا اللمبة لازم أحط لها زيت، ولازم أوفر لها نصيب من الهواء والأكسجين. يعني اللمبة من فوق ما أقفلش عليها، لازم بسيبها مفتوحة عشان الهواء يدخل فيها، لانه لو انا قفلت عليها من فوق بتطفي. بتطفي ليه؟ لاني منعت منها الهواء. طيب دي يقابلها ايه في الحياة الروحية؟ يقابلها اللي قاله الكتاب لا تطفى
يطفئوا روح الله.

انا بعمليه معينه من عندي اطفئ روح الله ازاي اطفئ؟ انا عندي قدره عني انا اطفئ روح الله، اطفئ بالنسبه لي. يعني انا دلوقتي الشمس ما اقدرش اطفئ الشمس، لكن اقدر امنع الشمس، احط ايدي على عيني فلا استفيد من الشمس. مش انا هوقف الشمس، لا، انما انا اقدر

المقدسة التي أنا أخذتها. أولا ما أطمرهاش، عاوزة صيانة وعاوزة تنمية عن طريق العبادات، الصلوات، الأصوام، القراءات في الكتاب المقدس، القراءة في كتب الكنيسة، تناول، مراجعة النفس، محاسبة النفس، الاعتراف والتناول، كل دي وصائف معينة تشعل وتضرم الموهبة وتجددها بحيث اني انا اقدر استفيد منها. لهذا الاسلوب مطلوب مننا احنا النهاردة، الختام لهذه الكلمة مطلوب مننا النهاردة. احنا العيد ده عيد الخمسين بالنسبة لنا بيعود كذكرى لان اخذنا موهبة الروح القدس، بس المطلوب مننا النهاردة تبعا لهذه الذكرى ان نراجع نفسنا، نقدر الموهبة التي اخذناها ونصونها مما يدنسها، وايضا ننميها بالعبادات، بالصلوات، بالاصوام. احنا داخلين على صوم دروس بكره، كل ده للتنميع، لان المحتاج من وقت لاخر الى الصوم، مش الصوم خوفا من حاجه او حزن، لا، للتنميه الروحيه. الصوم والقراءه في الكتاب المقدس، التأمل في سيرة القديسين، محاسبة النفس ومراقبتها، تكون محاسب لنفسي هذه المحاسبة والمراقبة المستمرة، وأيضا الاعتراف والتناول، كل ذي الوصائف التعبدية من شأنها أن تنعش الموهبة، تقلبها، تثيرها، لأن في عنصر إنساني داخل فيها وهو عنصري أنا، فأنا أكون مستعد لأني أقبل الموهبة وأيضا أصونها مما يفسدها ومما يغلق عليها ومما يخلقها. أنا بخلق روح الله زي ما يقول الكتاب، لا تطفئ الروح، يعني أنا بقدر أعمل حاجة، أخلق، أطفي، أنا بطفي. حتى تاني يقول لك امتلئوا بالروح، يعني أفتح ساي وآخذ من عمل الروح القدس. يبقى في صيانه، في ايضا امتلاء، والامتلاء كل دي تدخل في الوسائل التعبديه. كنيستنا كنيسه تعبديه، مطلوب مننا ان نتعبد، وهذه التعبدات الصلوات والاصوام والقراءات والاعتراف والتناول وفحص النفس، كل ده يساعد على التنميه الروحيه، عشان يخلي الموهبه التي انا اخذتها بدل ما تسقطي تنور زياده وتضيء أكثر، وتصبح قادرة على أن تكشف الماضي وتذكر الحاضر، يعلمكم كل شيء، المستقبل يخبركم بأمور آتية. فتلاقي تبص تلاقي الروح القدس يرشدك من الداخل إلى أمور جاية فيما بعد أنت ما تعرفهاش. إن روح النبوءة جت من فين؟ اللي كانت في الآباء الرسل فأنبأوا بأمور كثيرة حصلت بعد زمانهم، وأيضا في ناس تانيين من الأتقياء والقديسين على مر التاريخ أنبأوا، لم يكونوا رسل، يمكن كانوا ناس عاديين، لكن بالروح الذي فيهم أمكنهم أن يعرفوا أشياء لم تتم في زمانهم إنما تتمت فيما بعد، والرؤى والأحلام وما إليها، كل هذه الأشياء المواهب كلها من الروح القدس، فهي وصائف عاوزة تنمية.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين.

شويس نينا نليلويا ليلويا خنفرون ميوت نمشيرين بابن ما إسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعم.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك، تطأ الأفعى ومالك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوى وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: صوصيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

0: كل العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوك نغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وحي من جهة مصر. هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر. مبارك شعبي مصر. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وإشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي، أسقفية حلوان والمعصرة والتبين ومايو تقدم رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. في الشهر السادس بعد أن بشر الملاك جبرائيل زكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، أرسل الملاك إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم.
1: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. أنا لحبيبي وحبيبي لي. الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
2: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.
1: ما عسى أن تكون هذه التحية.
2: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
1: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟
2: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
1: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك.
0: ولما كانت مريم أم يسوع مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان ضارا لم يشأ أن يشهر بها، وأراد تخليتها سرا. لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم.
0: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
3: يا سيدتي العذراء مريم، أنا أشكر ربي لأنه وضح لي وأعطاني هذه البركة العظيمة أن أكون خادما لك وحافظا لك. يا سيدتي القديسة مريم العذراء، أنا أعتذر لك وأطلب منك السماح والمغفرة أما راودني من أفكار. سامحيني يا سيدتي.
4: أورليوس!
2: مولاي هيرودس الملك العظيم!
4: أنت تأكدت بنفسك من المعلومات دي؟
2: طبعا يا مولاي، أنا خادمكم المخلص المطيع، تأكدت كل التأكيد من المجوس يا مولاي اللي جايين من المشرق لتقديم الهدايا لملك اليهود.
4: ملك اليهود؟ طب وأنا؟ أنا أبقى إيه؟ أنا هيرودس العظيم ملك اليهود، يجي عيل ويبقى ملك لليهود. طب وأنا؟ أنا هعمل إيه؟ أضيع؟
2: سلامتك يا مولاي.
4: طب وحنوصل إزاي؟ أنا جمعت كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألتهم فين حيتولد المسيح، فقالوا لي في بيت لحم اليهودية.
2: ما تحملش هم يا مولاي، مش معقول إن الطفل اللي جايين مجوس المشرق عشان يسجدوله ويقدموله الهدايا يكون هو المسيح اللي قال عنه رؤساء الكهنة وكتبة الشعب.
4: ما تضيعش الوقت، ما تضيعش الوقت يا أورليوس. فين المجوس؟
2: منتظرين في البهو يا مولاي.
4: ابعت هاتهم بسرعة.
5: احنا جينا يا مولاي الملك هيرودس نسجد للمولود ملك اليهود.
6: الملك اللي أشارت عليه النبوءة في الكتب المقدسة.
4: أي نبوءة؟
7: أراه لكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني لغة.
4: كلام الكتب على عيني وعلى راسي، لكن ايه عرفكم ان الطفل المولود زي ما بتقولوا هو المسيح المنتظر اللي حيرعى شعب اليهود ويبقى ملك اليهود؟
5: شفنا نجمه في المشرق،
6: نجم كبير لامع ملا السماء،
7: وادركنا ان وعد الرب تم وان المسيح ولد في بيت لحم.
5: فحضرنا الهدايا اللي بترمز للطفل الملك الاتي لخلاص العالم.
6: انا احمل هديتي الذهب رمزا للملك،
5: وانا احمل اللبان رمزا للكهنوت،
7: وانا احمل الي هديتي رمزا لالامي التي سيتحملها من اجل خلاص العالم. احضرت له المر هديه.
4: ها هو كده شيء عظيم عظيم عظيم، كلام فاخر. انا سعيد جدا بيكم وبالمولود ملك اليهود. فلنشرب نخب الاحتفال بالمسيح، ولا اقول لكم لا، ناجل شرب انخاب الاحتفال لحد ما تروحوا تسجدوا له، هتتبعوا نجمه الكبير اللامع وتقدموا هداياكم للملك المولود وترجعوا لي. ترجعوا لي نشرب انخاب الاحتفال بيه، وبالمره تدلوني على مكان ميلاده علشان اروح له انا كمان واقدم له الهدايا، الهدايا اللي تليق بمولده العظيم.
0: وبعد ان خروا وسجدوا للطفل يسوع وفتحوا كنوزهم وقدموا له الهدايا، أوحى إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، انصرفوا في طريق آخر إلى كورتهم.
4: يعني ما رجعوش؟ دورتوا عليهم يا أورليوس؟
2: مسحنا كل شبر في بيت لحم يا مولاي، ما لقيناش ليهم أي أثر.
4: ضحكوا عليا ضحكوا عليا وهربوا. وأنا اللي منتظر رجوعهم ومحضر أنخاب الاحتفال بقتل يسوع الطفل اللي نغص علي حياتي وطير النوم من عيوني وخلاني فاقد اتزان نفسي وطير كل أبراج عقلي. أنا لازم أخلص منه، لازم. أوليوس!
8: أمر مولاي.
4: ينفذ الأمر الملكي فورا، يقتل جميع الصبيان اللي في بيت لحم وكل تخومها، كل الأطفال يذبحوا من ابن سنتين فأقل، كل الأطفال يذبحوا، ما يفضلش في كل بيت لحم الطفل واحد. نفذوا الأمر فورا.
2: يوسف قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه.
1: يا ستي يا

0: سلامتك يا ست وسلامة مولود أعظم مواليد البشر ابن الله. لو سمحت يا ستي أشيل أتملى بنور وجهه الإله، أملي روحي وقلبي بصورته الجميلة.
1: اتفضلي يا سلومة بالراحة على حبيبي يسوع.
0: هتوصيني يا ست مريم؟ ده أنا معاكي من ساعة ولادته. بسم الله القدوس. الله يا جمال وشه المنور، حقيقي زي ما بشرك الملاك، ملك ابن ملك وعظيم ابن عظيم، وحيملك على بيت يعقوب إلى الأبد.
2: قوم يا مريم بسرعة، لم هدومنا وحاجتنا وهات الطفل يسوع ابن الله. يلا بينا.
1: على فين يا ابويا يوسف؟
2: هروح على مصر.
1: ليه؟
2: مش وقته، حب احكيلك في الطريق.
0: وانا حاجي معاكم.
2: على فين يا سلومة؟ بقولك هنهرب على مصر.
0: وانا معاكم، ما اقدرش افارق الهي وحبيبي يسوع.
2: طيب بسرعة بسرعة ساعدي الست مريم وانا هجهز الركوبة. يلا.
3: حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخر به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لح وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا

وصارت رحلة العائلة المقدسة من فلسطين في بداية رحلة الهروب من بطش الملك هيرودس، ووصلوا الأرض مصر، أرض الأمان. سلكوا الطريق الموازي للساحل لحد العريش على مسافة 37 كيلو متر غرب العريش، حيث محمية الزرانيق اللي كان اسمها قديما فلوسيات، واللي تم فيها اكتشاف ثلاث كنائس أثرية بترجع للقرن الخامس أو السادس.

0: عطلة العائلة المقدسة ماشية في طريقهم الصعب بإرشاد من الروح القدس اللي سخر ليهم ناس طيبين يدلوهم على طريقهم ويزودوهم بالمية والزاد، ووصلوا لمنطقة بلوزيوم اللي بتسمى الآن بالوزة أو الفرمة، وهي أول مدينة على حدود مصر قديما وتقع شرق بورسعيد، واكتشف بها بعد كده أثار 4 كنائس ضخمة، إحداها فيها سلمان تم استخدامهما كمزار للعائلة المقدسة. وبعد رفح والزرانيق والفرمة دخلت العائلة المقدسة منطقة بوبستيس اللي هي دلوقتي مدينة تل بسطة بالقرب من الزقازيق محافظة الشرقية. وكان ده يا حبيبي في 24 بشنس المبارك، وفي بوبستيس
1: إلهتنا العظيمة بس شعبك المؤمن بألوهيتك وخيرك اللي ملا مصر الحضارة.
2: آمين.
1: يا إلهتنا العظيمة بس نشكر رعايتك لينا وحمايتك الدايمة لمدينتنا بوبستيس.
2: آمين.
1: اسمحي لي أنا كاهن معبدك أن أرفع البخور للإله راعي إله الشمس العظيم وإخناتون رب الأرباب، ونسألك أيتها الإله بس أن تمنحينا.
3: أنا عطشان، أنا عطشان
4: حبيبي يسوع، عطشان يا حبيبي. حاضر، المية خلصت يا أبويا يوسف. ويسوع عطشان.
5: البيوت ورا المعبد اللي بيصلوا فيه واللي احنا مارين قدامه دلوقتي، هنخبط على بيت ونطلب منهم مية.
4: في ايه يا يسوع؟ بتبص على تماثيل المعبد ليه؟
6: ايه ده؟ تمثال الإلهة بس اتكسر وقع لما بص عليه الطفل اللي شايلاه الست اللي راكبه على الحمار دي. يا كاهن الإلهة بس، يا كاهن الإلهة بس.
5: يلا يلا يلا يا مريم، يلا يا سلومة، نهرب من هنا بسرعة. يلا يلا. أشكرك يا إلهي، أشكرك قدرنا نهرب منهم. ما تبكيش يا ستي مريم، احنا عارفين ان احنا هنقابل صعب في سبيل حماية ابن الله. أبوه الآب السماوي العظيم قادر يحمينا.
4: تعال تعال يا حبيبي يسوع، اقعد هنا تحت الشجر. تعال، ايه اللي في ايدك يا ابويا يوسف؟
5: دي حته حديده لقيتها جنب الشجر، هجمد بيها لجام الحمار.
6: اهم اهم الراجل العجوز ومراته والطفل اللي اتكسر لمثيل الاله. اهم
3: عطشان عطشان، عاوز اشرب.
5: يا رب
4: ما تغضبش يا ابويا يوسف، ليه حدفت الحديدة على الأرض كده؟ ربنا مش هينزال.
5: إيه ده؟
7: الأرض شكل محدفة الرجل عجوز في حتة الحديدة.
6: انسحب، انت مش شوفها من ريح من أرض من دفع. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا.
4: أشكرك يا رب الحبيب، يا تبارك اسمك، فجرت ينبوع مية علشان ابنك يشرب. اشرب يا حبيب، اشرب يا يسوع، اشرب يا أبويا يوسف، اشرب يا سلومة.
5: أشكرك.
0: هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. دي يا حبيبي كانت نبوءة أشعياء النبي في الإصحاح 19، وتحققت نبوءته بوصول العائلة المقدسة لأرض مصر المباركة. وتركت عائلتنا المقدسة بوبستيس، وفي طريق هروبهم وصلوا
4: حبيبي يسوع تعب يا ابويا يوسف، نريح شوية تحت ظلة الشجرة اللي هناك دي.
5: حاضر يا ستي مريم، اتفضل. نسأل الأخ اللي جاي ده احنا فين دلوقتي. يا أخ، يا راجل يا طيب.
8: نعم.
5: البلد اللي احنا داخلينها دي اسمها ايه؟
8: البلد دي اسمها ميتسرد.
5: ميتسرد. متشكر يا اخ.
8: الطفل الجميل ده ابنك؟
5: خير يا اخي.
8: لا لا لا، أصله جميل جدا، وشه كده زي ما يكون خارج منه نور. الآلهة تخليه لكم.
5: متشكر يا حبيبي. قلت لنا البلد دي اسمها ايه؟
8: ميت سرد.
0: ميت سرد البلد اللي وصلت ليها العائلة المقدسة بعد ما سابوا بوستيس. وميت سرد هي نفسها مسترد اللي اتبنى فيها بعد كده كنيسة قديمة على اسم السيدة العذراء البتول القديسة مريم، واللي كرسها البطريرك مرقس الثالث البابا 73 من بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان ده سنة 1185 ميلادية. وما زالت الكنيسة يا حبيبي موجودة لحد دلوقتي وعامرة بالناس، وكمان موجود الشجرة اللي استريحوا فضلها يسوع والعائلة المقدسة، واللي فجر السيد المسيح بجوارها ينبوع مية. كل ده ما زال موجود في مسترد.
4: خلاص يا ابويا يوسف، انا حميت حبيبي يسوع في ينبوع المية وهغسل كمان هدومنا فيه.
0: واصبح اسم المكان اللي تقدس باغتسال رب المجد الطفل يسوع فيه اصبح اسمه المحمة في ميت سرد. وما زال ينبوع المية موجود في ميت سرد اللي هي مسترد دلوقتي لشفاء المرضى ونوال البركة. وصارت الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة وتركت ميت سرد ووصلت لمدينة بيربيس اللي كان اسمها باليوناني فيليبوس. وهناك حصلت إحدى المعجزات العظيمة للطفل الإله يسوع المسيح.
4: يا ابني يا حبيبي، يا طفلي الوحيد يلي كنت بتمناك تسندني. ايوه تسندني، انا الأرملة حزينة لفراقك. وبسألك يا إلهتنا العظيمة بس، وانا بصلي لك في معبدك في بلدنا بربيس، اجمعيني بيه. ايوه اجمعيني بيه في الحياه الجايه. امين
2: امين.
4: مسكينه الست اللي بتبكي دي.
5: ايوه فعلا مسكينه، بس يلا بينا نمشي بسرعه احسن، احنا قدام معبد وخايف التماثيل تتكسر.
4: رايح فين يا يسوع؟ يسوع يا الهي
5: يسوع. يسوع
4: يا حبيبي يا ابني.

0: مين الطفل ده؟
1: ده قرب من جثمان الطفل.
0: ده مين مديد
1: ده مين مديد عليه؟
0: الطفل قام الموت.
1: الطفل قام الولد قام الولد قام.
2: ابني معجزة ابني حبيبي حبيبي رجع إلي طفلي طفلي الحبيب رجع إلي. إنها معجزة معجزة يا للآلهة يا للآلهة إنها معجزة معجزة معجزة. انتوا نورتوا بيتي المتواضع. اتفضل يا ست مريم اتفضل يا عم يوسف. انا مش عارف اشكركم ازاي. اشكر الاله العظيم طفلكم يسوع رجع ابني وحيدي للحياه. اتفضلوا اتفضلوا.
3: شكرا لمحبتك يا اختي الحبيبه.
2: ده انتوا نورتوا مصر كلها. بركة عظيمة لمصر وشعب مصر. تشرفكم بلادنا.
4: احنا اللي لينا الشرف يا سيدتي الفاضلة. مصر وشعب مصر احسن بلاد وشعوب العالم. مكان للمحبة والسلام والامان.
2: انا ايوه هحضر لكم لقمة. مشواركم الطويل تعبكم وزمانكم جعانين.
3: الشكر لربي الحبيب.
2: مين ربك؟ إله غير الإلهة بس إلهتنا العظيمة.
3: ربي هو الخالق الحبيب. هو إله واحد خلق الكون كله السماء والأرض وكل ما عليها.
4: ربنا الواحد خلق كل المخلوقات وموجود في كل مكان.
2: طيب وطفلكم ده إله تاني؟
4: ده يسوع ابن الله الواحد.

0: الملك اللي مش هيكون لملكه نهايه.
1: انا في الحقيقه مش فاهمه ازاي ومين اللي قال الكلام ده.
0: الملاك ابراهيم بشر والده الاله القديسه مريم العذراء بانها هتلد ابن هتسميه يسوع، وحيكون عظيم وابن العلي.

0: أتمنى أنكم تفضلوا عندي. أيوة أنا أشيلكم في عناية وعلى راسي من فوق.
1: ما نقدرش يا ست الفضلة، في أعداء بيطردونا وعاوزين يقتلوا الطفل. بالمناسبة بلدكم دي اسمها إيه يا ستي؟
0: بربيس.
2: بربيس، بربيس هي نفسها مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، واللي فيها شجرة العذراء مريم، لأن العائلة المقدسة اتضللت بظلها. وبعد كده وصلت العائلة المقدسة لبلدة منية جناح اللي هي دلوقتي منية سمنود، ومنها عبروا النيل لمدينة سمنود، وفي الطريق مروا على دقادوس اللي هي نفسها كلمة ثيوتوكوس ومعناها والدة الإله، وهي قريبة من منطقة سمنود. وهناك فرح بيهم أهل المدينة واستقبلوهم بحفاوة كبيرة، وطلبت العذراء القديسة مريم من ابن الله يسوع المسيح إنه يبارك البلد دي، فباركها رب المجد وقال مبارك هذا البلد، وحيكون في البلد كنيسة مباركة تحمل اسم أمي العذراء مريم إلى الأبد.
0: أنا يا أختي عجنت الدقيق في المجور ده وقرست العجين، يا ترى الفرن ناره حميت؟
3: أيوة يا مباركة مريم، ناوليني وأنا أحط الخبز في الفرن.
0: اتفضلي.
3: إيه ده؟ إيه ده؟ العجين عمال يكتر في المجور، ده بدأ يفور وحيسيح من المجور. إيدك يا مباركة مريم بركة العجين وعمال يزيد ويفور. أقوم أجيب مواعين أحط فيها العجين الفاير. البركة والخير حلوا في بيتنا بمجيتكم المبروكة.
4: يعني إيه؟ يعني مش لاقيين للطفل أثر؟ دورته في كل مكان. أنا حاسس يا أوريوس إن الطفل لسه عايش، بيزورني كتير في أحلامي، بيهددني في ملكي. أنا متأكد إن المسيح لسه عايش وهيهدد ملكي.
5: يا مولاي، إحنا دبحنا كل أطفال بيت لحم، ما خليناش ولا طفل من سن سنتين فأقل، مش ممكن يكون لسه عايش.
4: أدي اللي باخده منكم، أدي اللي باخده منكم، كلام خايب ملوش لازمة. دوروا عليه، دوروا عليه، لازم توصلوا له. أنا حاسس إنه لسه عايش، ملكي مهدد، هموت، القلق هيقتلني. خلصوني من المسيح ولا هخلص عليكم كلكم كلكم كلكم.
1: وصلنا لبلاد السبخ، قربنا ندخل مصر. انزلي يا ست مريم انت والطفل الحبيب، نستريح شوية.
0: ننزل ازاي بس يا ابويا يوسف؟ لازم نكمل مشي لحد ما نلاقي مكان فيه مية، عطشانين.
1: ربنا حلو بره، انزلوا الاول نستريح شوية.
0: حاضر حاضر، انزل انزل يا حبيبي يسوع، تعالى.
1: ايه يتبارك اسم الرب الواحد، يسوع لحظة ما حط قدميه على الحجر، على قاعدة العمود ده، قدمي غاصوا في الحجر وانطبعوا على قاعدة العمود. ايه ده؟ المية بتتفجر من الحجر، ليتبارك اسم الرب.
2: وانطبع أدم ابن الله يسوع المسيح على قاعدة العمود الحجري الموجود في بلاد السبخ، اللي هي دلوقتي نفسها مدينة سخة بمحافظة كفر الشيخ. واتدفقت المية من قاعدة العمود الحجري، مية حلوة عذبة شربت منها العائلة المقدسة. وتم اكتشاف الحجر المقدس يوم 27 إبريل سنة 1984، ومطبوع عليه أدم يسوع، وأصبح الحجر سبب شفاء للمرضى المؤمنين، وسميت المنطقة باسم بيخائيسوس.

0: يعني كعب المسيح أو كعب يسوع، ومرت العائلة المقدسة في طريقها على منطقة البراري اللي فيها دلوقتي دير القديسة العفيفة دميانة، وبعدين عبرت الفرع الغربي للنيل اللي هو دلوقتي فرع رشيد، وفضلوا في طريقهم غربا لحد ما وصلوا الوادي هبيب أو ميزان القلوب اللي هي نفسها برية شهيت بصحراء وادي النطرون. وهناك في صحراء وادي النطرون تنبأ السيد المسيح لأمه العذراء مريم بأن في الوادي ده هيكون فيه أديرة وكنايس يعمرها رهبان بتوليين زي أمه العذراء مريم، رهبان يعبدوا الله زي الملائكة.
1: انت جيت يا ابويا يوسف، لقيت مكان دل نستريح فيه من شمس الصحراء الحامية.
2: بسرعة وشيل يسوع وركب بسرعة.
1: ليه في ايه؟
2: في تلات قطاع طرق بيكلموا بعض وبيشاوروا علينا. قوموا بسرعة، هم بيقربوا. قوموا.
3: استنى يا راجل، انت وقف مكانك انت واللي معاك.
2: احنا ما معناش حاجة تستاهل يا اخ، كل اللي معانا شوية هدوم وكام رغيف عيش وشوية مي.
4: هات البوجة اللي معاك دي. ها
5: انت راجل كداب، البوجة دي فيها تماثيل دهب وفضة.
2: صدقني يا اخ ما فيهاش غير هدومنا وهات.
3: هات ايدك، هات. يلا بينا، يلا بسرعة. هات انت قدرة المية المربوطة في الحمار دي. يلا يلا يلا بسرعة.
5: حاضر حاضر. اوعي يا ست انت، اوعي اوعي لما اخد قدرة المية دي. يلا يلا يلا يلا يلا بينا، يلا يلا يلا بسرعة.
1: صوتي الى الرب يصرخ، بصوتي الى الرب اتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر. يا رب يا رب احفظ ابنك من أسود الصحر ولهيب شمسها.
6: الآب سمع صلاتك يا أمي، وحتنبت شجرة كبيرة في المكان ده نستريح تحتها.
2: تبارك اسمك يا إله القدوس، نشكرك يا إلهنا الحي، استجبت لطلب ابنك وأنبت شجرة في المكان ده. نشكرك يا إلهي، نشكرك.
1: استريح يا يسوع تحت الشجرة.
2: إيه ده؟ قطاع الطرق راجعين تهاليك. أنا خايف يقضوا الركوب.
3: إيه ده؟ إيه اللي جاب الشجرة دي هنا؟
5: عجيبة، إحنا لسه سايبينكم ما كانش فيه شجرة. ده إزاي؟
7: مش قلت لكم دول باين عليهم ناس باركة؟
3: خد يا عم، خد حاجتكم مجرة المية بتاعتكم وسامحونا.
5: سامحونا.
0: ده وادي النطرون اللي تبارك بوصول رب المجد الحبيب يسوع المسيح، واللي فيه يوجد بئر يسمى نبع مريم، مياهه عذبة في وسط البحيرات الملحية حمراء اللون. وتفجر هذا النبع لكي ترتوي منه العائلة المقدسة، ولسه لحد النهاردة النبع ده موجود في صحراء وادي النطرون. ووادي النطرون أو الأسقيط أو برية شهيت اللي عمر بالأديرة والكنايس تمام زي ما قال رب المجد، وأديرة وادي النطرون الأربعة المعروفة دلوقتي هم دير السريان والبراموس وأبو مقار، وأشهرهم دير الأنبا بشوي اللي بيقيم فيه صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، رأس الكنيسة المصرية واللي قام بحركة عمرانية حضارية كبيرة في أديرة مصر. الرب يحفظ لينا حياته المباركة أزمنة وسنين عديدة. المهم يا حبايبي، تركت العائلة المقدسة وادي النطرون ووصلوا لمدينة أون اللي فيها معبد أون لعبادة الشمس، ووصلوا عين شمس اللي كان فيها أقدم جامعة في العالم واللي سميت على أساسها الجامعة الحالية جامعة عين شمس. وصارت العائلة المقدسة في طريقها لحد ما وصلوا للمنطقة الجنوبية بالمطرية، وفي حارة عيد بالقرب من ميدان المطرية الحالي، ولحد النهاردة العجين ما يخمرش فيها أبدا. ليه؟ نسمع.
8: هو انت وابنك برضو؟ امشي من هنا حالا.
1: ليه يا اختي؟ انا عملت حاجه زعلتك؟
8: عايزين تعملوا ايه اكتر من اللي عملتوه؟ انت والطفل اللي معاكم ده مش بسببكم وبسبب طفلك ده اتهد معبد الاله اون العظيم واتكسرت تماثيله وعمدانه، عايزه ايه تاني؟
1: رغيفين خبز بس.
8: ده خساره فيكم لقمه واحده، ولو اني محضره العجين للخبيز. يلا امشوا من هنا قبل ما بلغ جنود الوالي.
9: الحقي يا امي الحقي، العجين فطس في الموجود ومش عايز يخمر
8: كده. شفتوا انتوا السبب؟ يلا امشوا من هنا يلا.
0: وفي المطرية عند الشجرة اللي باسم شجرة مريم، هناك اتفجر جنب الشجرة المقدسة نبع مية عذبة اتبارك بشرب رب المجد منه، وهناك نبت نبات عطري اسمه البلسم، وبيستخدم الزيت المستخرج منه في إعداد زيت الميرون المقدس اللي بيستخدم في التدشين وفي مسحة الميرون المقدسة. والحد النهاردة يا حبايبي موجود شارع في المطرية اسمه شارع البلسم، وشارع تاني باسم مريم العذراء جنب الكنيسة اللي اتبنت باسم السيدة العذراء مريم، وقامت مصلحة الآثار المصرية ببناء سور حولها وتحولت لمزار سياحي. وبعد كده صارت الرحلة المقدسة ومرت بمنطقة الزيتون اللي تباركت بظهور العذراء البتول مريم فوق قباب كنيستها سنة 1968، وبعدين وصلوا للحارة المعروفة دلوقتي باسم حارة زويلة، وفضلوا في مسيرهم لحد ما وصلوا للمنطقة المعروفة دلوقتي باسم حصن بابليون بمصر القديمة، وهناك سكنوا المغارة الموجودة دلوقتي في كنيسة أبو سرجة المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخس.
2: احنا مش هنقدر نقعد في المغارة دي كتير يا ستي مريم، فيها يوم كتيرة بتدور علينا.
1: يا ابويا يوسف، نسيت الرب وعدنا بايه؟ ربنا قال اتكلوا على الرب.
2: معك حق، يبارك متقي الرب الصغار مع الكبار، ومش اي حد اللي هيباركوا الرب ولا يحافظ عليه، ده رب المجد نفسه ابن الله الحبيب يسوع. تقبل بركة لنا من الرب اللي أرسل ابنه ليحفظه ويباركه؟ يعني ما نخافش ونتكل على الرب معطي الأمان.
6: ما تخافوش، الله الآب حينجينا من أي شر، وأبو الشرف يا أم العذراء المنطقة ديت حيكون فيها كنيسة على اسمك، وتكون محطة للزائرين وميناء للخلاص.
3: يا عم يوسف يا عم يوسف.
2: ايه ده؟ ده الشاب غميانوس المصري. يا رب خير.
3: يا عم يوسف، منادي الحاكم بيلف في الشوارع وبينادي بطردكم من بابليون وبقتل الطفل يسوع.
2: ايه؟ طيب والعمل؟
3: من حصن بابليون اللي احنا فيه دلوقتي للنيل المسافة مش بعيدة، وانا اتفقت مع عور المراكبي هيجهز مركبته تنقلكم لمدينة منف، ومنها تهربوا من الحاكم لجنوب مصر العليا، ومحدش هناك هيعرفكم.
1: ربنا يحفظك يا غميانوس ويحفظ كل شعب مصر الطيب.
0: وفعلا هربت العائلة المقدسة من حصن بابليون الموجود دلوقتي في منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وركبوا المركب مع عم أور، وركبوا من عند منطقة المعادي اللي فيها دير العذراء مريم العدوية أو المعدية، أي بمعنى نقطة العبور. والسلالم الحجرية الموجودة دلوقتي في حوش كنيسة العذراء بالمعادي هي اللي استخدمتها العائلة المقدسة للانتقال لضفة النهر. وفي يوم الجمعة 12 مارس سنة 1976 ميلادية الموافق 3 برمهات للشهداء، يعني من حوالي 23 سنة، حصلت معجزة عظيمة حيث وجد في البقعة المقدسة دي كتاب مقدس مفتوح عايم على سطح مياه النيل ومفتوح على نبوءة أشعياء النبي: مبارك شعبي مصر.

0: ما اقدرش احكي من الاول قد ايه يا عيله الرب يسوع انا ومركبي اخذنا بركه كبيره بتشرفك.
1: متشكرين يا عمور، احنا اللي بنشكر محبتك لانك جازفت واخدتنا معاك في مركبك دي وهربنا من شر كبير كان مستنينا.
0: بقى الحبيب الغالي الطفل يسوع ابن الله اللي انا امنت بيه وبالمعجزات اللي تمت على ايديه واللي ما يعملهاش غير اله خالق عظيم، حد يقدر يعمل معاه شر؟
1: معك حق يا عمور، بس عدو الخير دايما بيشتغل ضد الخير.
0: انا شويت الكام سمكه اللي صدناهم من النيل وادي الخبز والبصل، اتفضلوا مدوا ايديكم.
1: ده في بلد قربنا نوصل لها هناك،
0: دي قريه احنا بنقول عليها جرنوس، ناسها ناس طيبين قوي.
1: مدام ناسها ناس طيبين نقعد فيها كام يوم وبعد كده نشد رحالنا. قلت لي اسمها ايه؟
0: جرنوس.
2: وجرنوس دي يا حبايبي اللي اتبنى فيها الدير المبارك دير جرنوس اللي في مغاغة دلوقت. وقرية جرنوس بتقع قرب أشنين النصارى وفيها الكنيسة المشهورة باسم العذراء مريم، ويرجع تاريخ بنائها للقرن التسعتاشر الميلادي. والكنيسة دي لها 12 قبة وجوه الكنيسة بير عميق شربت منه العائلة المقدسة. ودير جرنوس أو دير آباي إيسوس، وآباي إيسوس معناها منزل يسوع، لأن السيد المسيح له المجد استقر فيها لعدة أيام، ومكانه دلوقتي في مدينة البهنسة ببني مزار في قرية اسمها شندفة أو صندفة غرب مدينة بني مزار دلوقتي.
0: ودلوقتي يا مقدسين هنركب المركب ونعبر لشرق ضفة البحر لمنطقة جبل الطير اللي بيتجمع فيه آلاف الطيور، وجوه الجبل كهف تقدروا تستريحوا فيه يومين، وبعدين نشد رحلنا للجنوب.
3: لتكن مشيئة الرب.
4: حسبي يا ست مريم حسبي، كتلة حجر من جبل الطير هتوقع عليك انت مأسور، حسبي.
3: أجل يا رب يا خالقنا العظيم،
4: ليتمجد اسمك يا إلهي. ابن الله الطفل يسوع سند الحجر بكفه، ثبت الحجر في مكانه قبل ما يقع. أشكرك يا إله.
3: شايف يا ابويا يوسف طفل الحبيب يسوع انطبع على الحجر؟
2: المجد لك يا إله الحبيب، انطبع الكف الإلهي للحبيب يسوع على الحجر اللي سقط من الجبل وتثبت الحجر في مكانه. وللنهاردة يا حبيبي بنشوف الكف على الحجر في جبل الطير بصملوط اللي تسمى باسم جبل الكف، وصارت الرحلة المقدسة للعائلة المقدسة تكمل طريقها لحد ما وصلوا عند منطقة شجرة العابد اللي هي شجرة الغار عند بلد اسمها دلوقتي نزلة عبيد قرب كبر المنيا الجديد. وشجرة العابد هي الشجرة اللي سجدت أمام رب المجد يسوع لما مر عليها. وبعد كده يا حبيبي عبروا النيل الضفة الغربية جنوبا لمدينة هيرموبوليس ماجنا اللي هي دلوقتي الأشمونين بملوي، واللي تهدمت الأوثان المعبودة فيها أوثان الإله توت. وكملت العائلة المقدسة مسارها نحو الجنوب إلى ديروت الشريف واللي اسمها القبطي تيروت سربان، ووصلوا لقرية فيلس اللي استقبلوا العائلة المقدسة استقبال سيء بعد ما تكسرت آلهتهم حطحور أو البقرة المقدسة مع مرور رب المجد قدامها. ووصلت عائلتنا المقدسة لمدينة مير اللي هي دلوقتي غرب القوصية بأسيوط، واستقبل أهل مير العائلة بالترحاب، وهناك حصلت معجزات شفاء تمجد بيها اسم الرب يسوع. ونسمع.
5: لا لا لا يا سيدتي المباركة، خلي ابنك الطفل المبارك يمد ايده ويشفي بنتي. انا وديتها لكهنة معبد فيليس ورفعوا البخور وقدمت القرابين والذبائح، وطلبنا من آلهتنا المقدسة انها تشفي بنتي ياسمينة وتخرج الأرواح النجسة من جسدها الضعيف، وما فيش فايدة.
6: الرب القادر يشفي بنتك ويخلصها من عذاباتها وعذاباتك.
5: ابنك هو القادر على شفائها. أنا وكل المرضى المتجمعين حواليكم دول سمعنا عن بركته العظيمة. أنا جاري المفلوج قام واقف على رجليه أول ما طفلك مد إيده ومست رجله الميتة.
0: وأنا جاري الأعمى فتح عينيه لما لمسها الطفل المبارك. أرجوكي أرجوكي خليه يرجع النور لعينيه المظلمين.
7: وانا قلبي رجلي
0: حبيبي عينيا
7: اشفيني
0: عينيا ارجوك عينيا.
6: هاتي بنتك يا اختي، تعالي يا اسمينة قربي.
5: تعالي يا اسمينة، تعالي يا بنتي انا امك، تعالي.
8: لا انا مش بنتك ولا انت امي، ابعدي عني. وانت كمان ابعدي، وبعدي طفلك عني ابعده، هاذيكوا. هذه أسمينة وهذه كل الناس الواقفين حواليك، ابعدوا ابعدوا.
9: أيها الروح النجس اخرج حالا واترك الطفل أسمينة.
8: أمي أنا فين؟
5: أشكرك أشكرك يا ابن الله أشكرك بنتي شوفيا.
0: وانا
7: انا مشلول
0: انا مشلول
5: بنتي
0: شوفيا.
2: ووصلت العائلة المقدسة يا حبيبي لآخر محطة ليها في جنوب مصر. وصلت لجبل قوس قام اللي بيبعد حوالي 12 كيلو متر غرب القوسية محافظة أسيوط، اللي هو على بعد حوالي 327 كيلو متر من جنوب القاهرة، وهو يا حبيبي نفس مكان دير المحرق دلوقتي. وأقامت فيه العائلة المقدسة أكتر من أي مكان تاني، لأن عائلتنا المقدسة أقامت في جبل قسقام الدير المحرق مدة 6 أشهر و10 أيام.
1: أشكر ربي الخالق المحيي. خلاص يا ستي مريم، بنيت البيت الصغير منك وبالني وغطيته بأغصان النخيل. يلا يلا اطلعي جهزي القاعة.
6: حاضر يا ابويا يوسف، تعال معايا يا حبيبي يسوع.
9: أنا عاوز شوية مية في معون يا أم.
6: حاضر اتفضل يا حبيبي، اديني مليت لك المعون من بير الميه.
9: ابي الصالح بارك الميه اللي حرش بيها المكان ده، وبارك البلد دي، وبارك شعبها.
6: المجد لاسمك يا رب.
1: المجد لاسم الله. ايه ملكين محوطين الرب يسوع، رئيس الملائكه ميخائيل ورئيس الملائكه جبرائيل، شالوا معون الميه، وابن الله يسوع المسيح بيرش البيت اللي انا بنيته. البركة العظيمة هتحل على البيت المقدس ده وعلى البلد دي وعلى كل ارض مصر.
2: في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر، وعمود للرب عند تقمها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر. وتحققت نبوءة أشعياء النبي، وبيت الرب المقصود هو كنيسة السيدة العذراء مريم اللي اتبنت مكان البيت المقدس اللي بناه يوسف النجار واللي رشه بإيديه الطهرة الرب الفادي صانع الخلاص ربنا يسوع المسيح. وهناك فيه بير المية اللي شربت منه العائلة المقدسة واللي موجود بالدير المحرق لحد النهاردة بركة لكل من يستقي منه.
10: يوسف، قم وخذ الصبية وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي.
2: ونفذ يوسف الرؤية اللي ظهر له فيها ملاك الرب، وشدت العائلة المقدسة رحلها للعودة لفلسطين من نفس الطريق اللي جت منه، وإن انحرفت قليلا عنه حيث مرت على جبل درونكة غرب أسيوط وباركوا المكان اللي تبارك ببناء الدير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط دلوقتي. وفي طريق العودة لفلسطين سلكوا نفس طريق الذهاب لحد ما وصلوا مسطرد ثم بالبيس فابلوزيوم ثم وصلوا إلى فلسطين واستقروا في الناصرة لتتم نبوءة هوشع النبي إصحاح 11 من مصر دعوت ابني. الرب يحفظ لنا مصر وشعب مصر وقيادة مصر الحكيمة بصلوات صاحب القداسة والغطة البابا المعظم راعي الرعاة الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومايو، ولربنا كل مجد وإكرام وسجود الآن وكل أوان

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. نكمل مع بعضينا رسالة القديس يهوذا. طبعا احنا كده بعد ما خدنا فكرة عن الرسالة، مجرد ان احنا هنعدي على الآيات نشرح معناها، هتلاقوا المفهوم واضح في ذهننا. يعني جزء الفضل مش هياخد وقت كتير، يعني ان خلاص احنا فهمنا المضمون بتاع الرسالة، بس مجرد ان احنا بقى نبتدي نشرح الكلمات اللي كتبها القديس يهوذا. قلنا بعد ما قال المقدمة لإصحاح 1 و2، وبعد ما قال سبب الرسالة، كان عايز يتكلم عن الخلاص، لكن اضطر ان هو يوعظهم، يشجعهم علشان يقاوموا ضد المعلمين الكذبة اللي دخلوا في وسطيهم. الجزء بقى الجديد العدد من 5 لغاية 7 أمثلة للارتداد أو أمثلة للدينونة. هيذكر القديس يهوذا 3 أمثلة لناس بدوا الطريق لكنهم ارتدوا. هنلاحظ في الـ3 أمثلة أمثلة جماعية، يعني مش واحد بس، لكن دول إيه؟ جماعة. أول مثل يقول العدد 5، فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة. يعني بيقول لهم ان انا الكلام اللي انا هقوله ده انتوا عارفينه، بس انا مجرد ان انا بقى ايه، بذكركم. ودي حته مهمه في الحياه الروحيه. في واحد يقول لك انا اروح اسمع ليه وعظ، طب ما انا عارف. او مثلا هناخد جزء في الانجيل، يقول لك طب انا الجزء ده حضرت مثلا مره قبل كده الشرح بتاعه، فهمته. مش بالضروره يا احبائي، لما بنحضر

نسمع كلمة الله علشان الواحد يكون هيعرف حاجة مش عارفها. لا، ممكن يكون الحاجة عارفها بس هو محتاج انه ايه يتذكرها تاني. فأريد أن أذكركم، أنا مش بقول لكم حاجة جديدة، أنا بفكركم ولو علمتم هذا. أنا عارف أن أنتم عارفين الكلام دوت، فإحنا محتاجين أن إحنا باستمرار نسمع كلمة ربنا علشان إيه نتذكر باستمرار. عراي ما قال القديس بولس، قال أن كتابة هذه الأمور ليست علي ثقيلة بل لكم مؤمنة. لما نسمع الكلام دوت ونفتكره رغم أن إحنا عارفينه، ده يبقى تأمين لإيه؟ لنفسنا. عشان كده قال الكتاب ليكن كل إنسان مسرع في الاستماع. طول ما الواحد بيسمع بيفتكر حتى ولو هو عارف. فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة. هيجيب لنا مثل من سفر العدد، إيه؟ إن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. المثل اللي جابه القديس يهوذا بيتكلم على شعب إسرائيل. شعب إسرائيل طبعا كلنا عارفين إزاي ربنا خلصه منين؟ من مصر، لما قتل الأبكار وطلعهم من مصر وعبر بيهم البحر الأحمر. طب كانت النتيجة الناس اللي ربنا خلصهم من مصر دول كلهم دخلوا كنعان، وما جرى إيه؟ كلهم تمردوا على ربنا بسبب عدم الإيمان، وطرحت جثثهم في الإيه؟ في القفر. كل اللي طالعين من مصر كلهم هلكوا في البرية ما عدا مين؟ اثنين، كالب وإيه؟ ويشوع بن نون. إن الرب بعد ما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. عشان كده قال بولس الرسول في كورنثوس بأكثرهم لم يسر الله. 6660 راجل فوق سن 20 سنة كانوا طالعين من مصر زي ما قال سفر الخروج. لو كل راجل متجوز واحدة ست وعندهم عائلين ثلاثة، يعني بالقليل العدد ده يعمل له 2 مليون. طب كل الناس اللي طلعوا من مصر دول فوق سن 20 سنة، كل دول طرحت جثثهم في الايه؟ في القفر. اللي داخل منهم اتنين، يبقى دول ابتدوا الطريق وتمتعوا بالخلاص، لكن في نص السكة هلكوا. عشان كده يا احبائي، يعني كلمة صعبة، الرب بعد ما خلص اهلك. احفظوا الآية دي، الرب بعد ما خلص ايه؟ اهلك. يبقى لما نيجي بقى النهاردة تيجي مثلا طوائف زي البروتستانت مثلا تقول لك ان انا ربنا خلصني وان انا مخلص وان انا تمتعت بالخلاص، كل البروتستانت يوعظوا عن خروج 12. ايه خروج 12 دي؟ خروف الفصح. ولما يوعظوا عن خروف الفصح يقول لك كل الناس اللي جوه البيت نجوا. ربنا ما بصش للناس اللي جوه البيت، لكن بص للدم، وكله طلع من مصر وكله خلص. اللي محمي في الدم يخلص. نقول لهم كل ده كلام حلو، بس في نقطة تاني، إن الله بعد ما خلص أهلك. هم ما بيتكلموش بقى في الحتة دي، هو بس يجي يقولك إيه؟ إنه في مصر هللنا وهيصنا وخلصنا وإحنا محمين في الدم وهللوا للدم. حلو كويس، ما بقولكش لأ. فعلا أنا محمي في دم المسيح، بس في نقطة، مش معنى كده إن أنا خلاص ضمنت إن أنا أوصل لإيه؟ السماء. لا، ممكن في نص السكة بعد التهليل والتسبيح والتمتع بالخلاص ده ممكن ما كملش الايه المشوار. ايه؟ الرب بعد ما خلص اهلك. اما الرك بقى عليه على الاخر، الرك على الاخر. عشان كده بقول لكم يا احبائي، الكنيسة القبطية بقى تركز على الحتة دي، او الكنيسة الارثوذكسية عموما. احنا مخلصين، احنا محمين في الدم، احنا فرحانين بدم المسيح، دم المسيح هو سر خلاصنا، احنا متمتعين بالخلاص، بس احنا خايفين لألا الرب بعد ما خلص اهلك. ليه؟ لان في السكة حصل ايه للناس دول؟ ارتدوا. يبقى العبرة بالايه؟ بالنهاية. شفتوا بقى ازاي الكنيسة بتأمن لينا الطريق؟ ان الرب بعد ما خلص الشعب من ارض مصر اهلك ايضا الذين لم يؤمنوا. ادي اول مثل للايه؟ للارتداد. ناس بدت لكنها ما ايه؟ ما كملتش. طب مثل تاني، ناس كانت كويسة وما كملتش برضو. العدد السادس، عايز اقولك حاجة على فكرة يمكن ما قلتهاش في المقدمة. رسالة القديس يهوذا من الرسائل اللي حاربها مارتن لوثر بشدة، هي وسفر الرؤية ورسالة القديس يعقوب. مارتن لوثر حاربهم بشدة لدرجة انه كان رافض انه يتحط في الترجمة الالماني. الكتاب المقدس كان مترجم، كان مكتوب باللغة اللاتينية، فالشعب ما كانش عارف اللغة اللاتينية، فمارتن لوثر ترجم الكتاب المقدس للغة الألمانية. حارب ثلاث أصفار في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا

سورة يعقوب وسورة يهوذا. ليه؟ لأنه ضد التعليم الايه؟ البروتستانتي. البروتستانتي يقول خلاص أنا خلصت وأنا تبررت وأنا وأنا وأنا ولا إيه الأمثلة دي؟ زي ما اتفقنا في القعدة الأولى، إحنا مخلصين، بس إيه؟ بس الكنيسة مأمنة لي السكة، بتقول لي خد بالك، أنت السكة بتاعتك دي صح، والسكة دي هتوصلك السما، بس الشطارة إنك إيه؟ بس تكمل. ليه؟ لأنه ناس بدوا وما كملوش، مش عشان بديت يبقى أنا كده ضمنت إن أنا رايح السما، لا، أنت ضمنت لو كملت في نفس السكة. وده المثل مين؟ إسرائيل. المثل الثاني، الملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. مين دول؟ دول إبليس وملائكته. الشيطان دوت في الأول كان إيه؟ كان المسكن بتاعه، الذين تركوا مسكنهم، كان مسكنهم السماء. يعني إيه مسكنهم السماء؟ يعني كان مسكنهم أمام عرش الله بيسبحوا ربنا. سطنائيل دوت كان بيقود فرق التسبيح في السماء، عشان كده نقول في المديحة بتاعت هللويا بتاعت كياك، سطنائيل قد صار شيطان من بعد الاستكبار حين أبطل تذكار أمين هللويا. فسطنائيل دوت كان بيسبح ربنا، كان مسكن واقف كده أمام عرش الله بيسبح. لما رفض إن هو يسبح لربنا قال أنا حط كرسي فوق كرسي العلي، فكانت النتيجة الملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم، ده كان رئيس ملائكة، بل تركوا مسكنهم، مكانتهم في السماء أمام الله في تسبيح ربنا في خدمة ربنا، تركوا المكان اللي هم فيها، كانت النتيجة أن ربنا عمل فيهم إيه؟ حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم، مسكهم ربنا حبسهم أيدهم لغاية ما يجي يوم الإيه؟ يوم الدينونة بقيود أبدية تحت الظلام. يبقى الملائكة دول أيضا ابتدوا لكنهم ايه؟ ما كملوش، ارتدوا. انا عايز اقف عند الايه دي يعني دقيقه بس، لانه في حاجات بيقولوها شهود يهوه في الحقيقه بيستندوا للايه دي، احب اوضحها. بصوا الايه تاني، بيقول الملائكه الذين لم يحفظوا رياساتهم، دول كانوا في ليهم رياسه، رؤساء ملائكه، الشيطان ده كان رئيس ملائكه، لم يحفظوا رياساتهم بل تركوا مسكنهم. قلنا يعني ايه مسكنهم؟ يعني دول كانت المسكن، مش يعني المكان اللي هم فيه سابوه راحوا حتة تاني، المسكن يعني المكان اللي هم فيها، الكرامة اللي هم فيها، المجد اللي هم فيه، انهم واقفين يسبحوا ربنا. لما هم رفضوا ديت كانت النتيجة ان ربنا ايه؟ ربطه. عارفين بقى بتشهد يهوه يقولك ايه؟ يقولك الملائكة دول كان مسكنهم السماء. طب ايه اللي حصل؟ قالك نزلوا من السماء للأرض، فلقوا شوية بنات حلوين في الأرض راحوا متجوزينهم وراحوا مخلفين منهم الجبابرة، اللي بسببهم جه الطوفان على الأرض. جبتوا الكلام ده منين يا جماعة؟ قالوا سفر التكوين. ما بقولكوا أدي بقى المعلمين الكذبة المرتدين، ناس مسكين الكتاب المقدس، صح نسخة محرفة، نسخة شهود يهوه مختلفة عن التراجم الأصلية بتاعت الكتاب المقدس، لكن بيقولك أنا بؤمن بالإنجيل. يقولك طيب سفر التكوين قال إيه؟ لصح السادس قال رأى أبناء الله بنات الناس إنهن حسنات فتجوزوه. أبناء الله دي مين؟ قال لك سفر أيوب يقول لك إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الله وجاء الشيطان وقف وسطيهم. طب مين بنو الله اللي مثلوا أمام ربنا؟ الملائكة. فرحوا مفسرين الآية دي، رأى أبناء الله اللي هم الملائكة بنات الناس إنهن حسنات، راحوا متجوزينه فجابوا الجبابرة وبسببهم جاء الطوفان أيام نوح. جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك الملائكة الذين لم يحفظوا رياساتهم بل تركوا مسكنهم، سابوا المسكن بتاع السماء ونزلوا فين؟ على الأرض. طبعا يا أحبائي كلام مغلوط جدا جدا، تعليم خاطئ. ليه؟ أسباب كتيرة جدا. نمرة واحد، الملائكة ليهم جسد، الملائكة أرواح. طب الملائكة بيتجوزوا؟ ده ربنا يسوع لما بيقول لهم أن احنا في السماء هنكون تكونوا إيه؟ كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. هذا كلام الإنجيل. يبقى منين بقى بتقول إن الملائكة إيه؟ اتجوزوا. دي نمرة واحد. تقولي لي أمال إيه معنى الآية رأى أبناء الله بنات الناس؟ أقول لكم أبناء الله اللي هو ناس لشيس، ولاد ربنا يعني الناس المقدسين، وبنات الناس اللي هم بنات قايين، فأولاد ربنا اتجوزوا من البنات الشريرات، فمن هنا جههم الناس الإيه؟ الناس الأشرار. لكن مش الملائكة اتجوزوا إيه؟ اتجوزوا بنات. برهان تاني في سفر التكوين، ربنا ليه نزل الطوفان؟ هو بيقولك عشان الملائكة اتجوزوا البنات
وخلفوا الايه الجبابرة دول. طيب سفر التكوين الإصحاح السادس يقول لك الكتاب ايه، رأى الرب ان شر الانسان قد كثر على الارض. المفروض ده مش شر الانسان، ده شر مين لو بكلام شو دي هو؟ شر الملائكة، هم اللي نزلوا اتجوزوا الستات،

ببر اللي بسببهم جه الطوفان. نقول لهم من قبل الكتاب المقدس ما يقول انه بنات اولاد الله راوا بنات الناس انهن حسنات وتجوزوهم، من قبليها تكوين 6-4 يقول كان في الارض طغاة في تلك الايام، ده قبل ما يحصل موضوع الايه ولاد ربنا يتجوزوا بنات الناس. يبقى اذا الطغاة دول موجودين منين؟ من قبل موضوع الجواز دوت، اللي بسببهم الطغاة دول جه ايه جه الطوفان. يبقى الحكاية بقى مش حكاية انه ملائكة يتجوزوا بنات، فاهمين الكلام ولا لا؟ هما بيقولوا الطغاة دول جههم منين؟ جواز الملائكة من الستات. نقول لهم لا، ده قبل ما الآية اللي بتقول أولاد الله رأوا بنات الناس، قبليها قال كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. فطبعا يبقى تفسير إيه؟ طبعا تفسير سخيف، يعني مش حاجة اسمها أن الملائكة تتجوز ستات. وطبعا كلمة سيد المسيح واضحة أنه في السماء يكونون كإيه؟ كملائكة الله لا يزوجون ولا يزوجون. أمال إيه بقى تركوا مسكنهم؟ مسكن بقى يعني مش مكان، الرياسة، المكان، الكرامة بتاعتهم، المجد اللي هم فيه. طيب يبقى أمثلة الدينونة قلنا نمرة واحد إسرائيل، نمرة اثنين الملائكة، نمرة ثلاثة كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولها زنت على طريق مثلهما. زنت على طريق المدن اللي حولين سدوم وعمورة، زنت على طريق سدوم وعمورة. طب إيه الزنة بتاع سدوم وعمورة؟ رجالة اتجوزوا ستات مش زوجاتهم؟ لا، هما الايه؟ مضت وراء جسد آخر. خطية الزنا بتاعت سدوم وعمورة انه مش زنا رجالة اتجوزوا ستات مش زوجاتهم، لا، رجالة اتجوزوا رجالة، الرجالة مضوا وراء جسد آخر. المفروض الراجل يتجوز الست، لا، دول جري وراء جسد آخر. جسد ايه؟ جسد راجل زيه، والست عملت خطية مع الست اللي زيها، ادي كانت خطيه ايه؟ سدوم، خطيه الشذوذ يعني. عشان كده حتى معروف الجماعه بتوع علم النفس يسموا الناس اللي عندهم الموضوع ده على فكره مرض نفسي يعني له علاج، يعني الجماعه بتوع علم النفس بيسموهم السادوميين. السادوميين نسبه لاهل مين؟ سدوم. طب عرفنا منين؟ في سفر التكوين الاصحاح 19 لما جاهم الملاكين للوط علشان يطلعوه من المدينه، فراحوا متجمعين اهل سدوم حوالين بيت لوط، قالوا له ايه؟ الرجلين اللي دخلوا عندك دول اخرجهما لكي نعرفهما. كلمه نعرفهم يعني مش نتعرف عليهم، نعرفهم ده التعبير اللطيف اللي قاله الكتاب المقدس عن العلاقه الجسديه. يقول لك ايه؟ فعرف ادم امراته حواء فولدت له ابن. عرف يعني ايه؟ جوزها. فالرجالة اتجمعوا حوالين بيت لوط قالوا له طلع الاثنين الرجالة اللي عندك عشان ايه؟ نعرفهم. يعني نعرفهم نعمل الخطية معهم. فكانت خطية سدوم ايه؟ قضية المثلية، الجنس يغلط مع الجنس اللي مثله، او زي ما قال بولس الرسول عنها في روميا فاعلين الفحشاء ايه؟ ذكورا بذكور. اظن بقى يعني دي واضح ايه؟ آية في الكتاب المقدس صريحة ان الشذوذ ده خطية ولا مش خطية؟ وان استوجبت غضب ربنا لدرجة انه نزل من السماء ايه؟ نار وكبريت. تصوروا النهاردة من الطوائف اللي انشقت عن الكنيسة البروتستانتية طوائف تبيح زواج الشواذ، ايه رأيكم بقى؟ شوفوا يعني البروتستانت دول اول ما انفصلوا عن الكنيسة، انا مش بهاجم يا احبائي، بس انا بقول كده لانه فعلا ده بيخليني اعتز بكنيستي. البروتستانت أول ما انفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكية في الغرب قالوا إيه؟ قالوا إحنا لا نعتمد إلا على الكتاب المقدس، الكتاب المقدس على رأسنا وما لناش دعوة ولا تقول لي لا تقليد ولا تقول لي أقوال أباء. طبعا مع تحفظنا في هذا أقول له حتى أنت يا راجل يا بروتستانتي، حتى الإنجيل اللي بتقول أحطه على رأسي واحترمه، أنت النهاردة بتخالف الإنجيل، لأن من البروتستانت دول طلعوا طوائف بروتستانتية تبيح زواج الشواذ. فاش حاجة أن اتنين رجالة يتجوزوا بعض وجوه الكنيسة البروتستانتية. ده أنا عايز أقول ما هو أمر من هذا، أمر من هذا للأسف الشديد، أنه الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الأسقفية دي اللي هي الكنيسة الإنجليكانية، الكنيسة الإنجليكانية اللي هي كنيسة إنجلترا، كنيسة إنجلترا دي كنيسة مزيج من البروتستانت والكاثوليك، هذه الكنيسة الأسقفية.
الكنيسة

الأسقفية من سنة رسمت أسقف شاذ. واحد بيقول أنا شاذ، أنا شاذ يعني أنا عايش مع راجل، ورسموه أسقف في الكنيسة، والدنيا هاجت أياميها ولا سألوا فيكم. وطبعا الكنيسة الأسقفية هنا في مصر المطران غايوس دوت طبعا تعب جدا. ليه؟ لأنه عارف أنه الشرقيين لا يمكن يقبلوا كده، بس طبعا ما فيه. هذه طائفة من ضمن طوائف البروتستانت يقول لك الشواذ. إيه يعني شواذ؟ الإنسان حر يتجوز راجل يتجوز ست، دي حاجة ما تزعلش ربنا. يا عزيزي إزاي ما تزعلش ربنا؟ ده هي آية، هي آية واضحة في الكتاب، ومش دي بس، دي آيات مثلها كثيرة. فاعلين الفحشاء ذكور بذكور، ما قالش الكتاب فاعلين الفحشاء يا رجالة وستات، يبقى الذكور بذكور دي إيه؟ فحشاء أهي. كما إن سدوم وعمورة والمدن التي حولها إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر. عشان كده القديس يعقوب ليه حق يقول لنا يا جماعة اجتهدوا اجتهدوا. وبالحق ده اللي بتعمله الكنيسة القبطية، صدقوني يا أحبائي، مش تعصب، بصدق شديد بتجتهد إنها تحفظ الإيمان المسلم مرة للقديسين. يوم الكنيسة الأسقفية عملت كده، اجتمع المجمع وأصدر بيان ورفضت الكنيسة تماما الأمر دوت. إيه ده ده, ده ده ده الإيمان اللي بيتسلم، الناس دول بيعملوا فيه إيه؟ بيغيروا ويقولوا في الآخر إن إحنا كنيسة إنجيلية ماشيين بكلام الإنجيل. ده أنتوا كسرين الإنجيل. أيضا فيها نقطة تاني برضو تهم التعليم الغلط اللي بدأت تنتشر في هذه الأيام. يقول إيه؟ كما إن سدوم وعمورة والمدن التي حولها إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر، بصوا بقية الآية، جعلت عبرة. ربنا خلاها عبرة إنه نزل عليهم الإيه؟ نار كبريت. جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدي. مش بس عقاب سدوم وعمورة نار الكبريت، ده لسه كمان في عقاب نار ايه؟ نار ابدي. الجماعه بتوع شهود يهوى والادفانتست دول منشقين من الكنيسه البروتستانتيه برضه، يعني كل الخير ده جالنا من ورا ايه؟ بصدق للاسف كل ده جه من ورا البروتستانت. طيب شهود يهوى والادفانتست بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه الاشرار سيفنوا. يعني ايه الاشرار هيفنوا يا جماعه؟ قالوا يعني الانسان الشرير يتحط في النار يتلاشى يخلص، ما مش موجود دلوقتي. يعني يهوذا ده يتلاشى، ما فيش واحد اسمه يهوذا دلوقتي. نقول لهم اما الكتاب بيقول عقاب نار ايه؟ ابدية، يعني النار دي هتفضل تاكل في يهوذا، يهوذا الاسخريوطي طبعا مش يهوذا الحلو بتاعنا ده اللي بيفهمنا، لا يهوذا الاسخريوطي. النار بتاكل فيه لفين؟ للابد. حيفنى يهوذا ده يخلص؟ لا ما يخلص. ده سفر الرؤيا قال يصعد دخان عذابهم الى ابد الابدين، يعني يفضلوا يتعذبوا للايه؟ للابد. يبقى يجوا شهود يهوى والسبتيين يقولوا انه الاشرار حيفنوا، جبتوا منين فناء الاشرار دوت؟ برهان تاني ان الاشرار مش حيفنوا في مثل الغني ولعازر لقى 16، انه لعازر قال لأبوه الغني، قال لأبونا إبراهيم إيه؟ قال له ارسل لعازر يبل صباعه ويبل الطرف إيه؟ لساني. ليه؟ لأني معذب في هذا اللهيب. لو هو فنى كان يقول له أنا جوه اللهيب ده بتعذب، طبعا ده أنت فنيت خلاص تحولت لرماد وخلصت. لا، هو جوه النار لكنه لا إيه؟ لا يفنى. يبقى مفيش حاجة اسمها فناء الإيه؟ الأشرار. جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدي. بعد ما قال أمثلة للدينونة للناس المرتدين دول، هيبتدي يوصف لنا الناس دول. يبقى هو كان عايز يكتب عن الخلاص، قال لا أنا هكتب عن الإيمان المسلم مرة للقديسين. ليه؟ علشان دخلوا وسطيكوا ناس معلمين كذبة، الناس اللي ارتدوا عن التعليم الصح. طب الناس دول هيحصل لهم ايه يا يهوذا؟ قال دول هيتعاقبوا زي سدوم وزي شعب مصر، الشعب اللي خرج من مصر، وزي الملائكه. طيب اوصف لنا الناس دول يا قديس يهوذا عشان نعرف المعلمين الكذبه دول، الناس اللي ارتدوا عن التعليم الصح. بصوا هيوصفهم لنا من العدد 8 لغايه 13 صفات المرتدين. ولكن كذلك هؤلاء ايضا ايه؟ نمره 1 المحتلمون. محتلمون يعني ايه؟ عايشين في احلام، عايشين في اوهام.
نسبة كبيرة جدا يا أحبائي من المبتدعين دول زي مثلا إيلين وايت اللي هي مؤسسة الحركة السبتية السبتيين المجيئين. إيلين وايت ديت كانت واحدة عندها مرض الصرع، فكانت تجي لها نوبات الصرع فتتاخد في غيبوبة. فمرة جت لها النوبة بتاعت الصرع وصحيت، قالت بس أنا شفت حل، شفت رؤية. شفت إيه يا ست يا صرعانة أنت؟ قالت شفت إن أنا في السماء، وشفت تابوت ربنا والغطى تابوت العهد والغطى مفتوح، واللوح بتاع الشريعة فيه وصية بتضيء الوصية الستة، اذكر يوم السبت لتقدسه. فأنا جاية عشان أعلم الناس اللي في الأرض إن إحنا نحفظ يوم الإيه؟ فتسموا الإيه؟ السبتيين. جبت منين الكلام ده؟ تقول لك أنا حلمت. نقول لها كلمة القديس يهوذا: ولكن كذلك هؤلاء أيضا الإيه؟ محتلمون. يا ما بقى يا أحبائي، يعني أحسن أنكم ما تقروش، يعني بس للي بيقرأ وللي بيعرف. يا ما أكم من بدع وأكم من ناس يقول لك أنا حلمت، ده بره يعني الحكاية ديت إيه إيه ملهاش آخر. كل واحد ينام ويحلم إيه، طلع له بتعليم جديد، طلع له بعلم جديد، طلع له بمعرفة جديدة، طلع له بطايفة جديدة، وكله بيحلم. ودول كلهم الكديس يا وزم سميهم الإيه؟ محتلمون. هذه صفات المعلمين الكذبة. إيه تاني؟ قال ينجسون الجسد. ينجسون الجسد، ينجسوا الجسد ممكن تكون لها معاني كتير، يعني عمل الوحشات الجسدية، الاستهانة بالجسد وكرامة الجسد وتعرية الجسد، كل دول اسمهم ايه؟ ينجسون الايه؟ الجسد. او لو حطينا المحتلمون ينجسون الجسد جنب بعض، يعني واحد يحلم احلام وحشة فيقوم جسده مدنس بالخطية وبالافكار الشريرة اللي كان بيحلم بيها. محتلمون ينجسون الجسد. علشان كده يا احبائي حته حلوه برضو في الاعتراف، انه حتى الاحلام الوحشه الواحد يكشفها في الاعتراف. مش هنكشف تفاصيل الحلم يعني، بس حتى لو حلمت احلام وحشه اكشفها في الاعتراف. ابونا انا بحلم احلام وحشه كتير. ديت ايه؟ ديت تحرق التصورات الشريره دي من فكر الواحد. كل ما اظهر فهو ايه؟ فهو نور. واحد يكشفها في الاعتراف. طبعا ما اقدرش اقول ان هي خطيه كامله بالنسبه للانسان، لأنه هو مش مسؤول عنه، بس في الحقيقة هو مسؤول عن اللي بيفكر فيه بالنهار، اللي بيبقى النتاج بتاعه حلم الإيه؟ حلم الليل. يعني حلم الليل أنا نايم وأنا دريان بنفسي، صح أنا مش مسؤول عنه، بس مسؤول جزئيا. إزاي؟ إن لو أنا بحلم بالليل أحلام وحشة تنجس الجسد، يبقى ده معناه إن أنا بالنهار فكري بتجيله أفكار وحشة. طبعا مش معنى كده تبقوا معلمين كذبة يعني، لكن إحنا بناخدها كدرس لينا، يعني نطلع من الآية دي بإيه. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد. نمرة الثلاثة، يتهاونون بالسيادة. يا أحبائي صدقوني بيوصف معلمي هذه الأيام الطوائف بصدق، صدقوني. يعني يتهاونون بالسيادة، السيادة يعني السلطان. عارفين كل الطوائف البروتستانتية تقول لك إيه؟ تقول لك مفيش حد له سلطان علينا، المؤمن لا يحكم فيه من احد، انا مني ربنا. يعني ايه تعمل لي ابونا يحكم فيا؟ يعني ايه تعمل لي بطرك يحكم فيا؟ يعني ايه تعمل لي كاهن في الكنيسه يحكم فيا؟ كل واحد منه الايه لراسه. دول اسمهم ايه؟ يتهاونون بالسياده، رافضين الخضوع لاي سلطان، رافضين الخضوع لاي سلطان. يقول لك كل واحد ما حدش يحكم فيه، يمشي زي ما هو عايز. فكانت النتيجه ان هم تفرقوا التفرقات البشعه ديت. ليه؟ مش معترفين، يعني مش معترفين لا سيادة كنيسة ولا سيادة سلطة. طب تعالي الكنيسة الرسولية، سواء كانت القبطية أو الأرثوذكسية عموما، نقول كاثوليكية، يقول لك لا في سيادة. أنا ككاهن الأسقف، طبعا إحنا هنا اسكندرية ما عندناش أسقف، لأن أسقفنا مين؟ بابانا البابا شنود. لكن مثلا تعالي واحد مثلا في أسوان يقول لك أنا السيادة بتاعتي الأنبا هيدرا، ده إيه دوت؟ الأسقف بتاع أسوان. وهكذا كل الإبرشيات. طيب الأنبا هيدرا يقول لك أنا بقى بمزاجي أنا الأسقف ومحدش له كلمة عليا. لا، نقول له أنت برضو في فيك مين؟ سيادة. مين السيادة؟ البطرك. البطرك يقول لك بس أنا بقى أكبرهم محدش له كلمة عليا. نقول له لا يا أبونا يا حبيبنا، طبعا ربنا يحافظ عليه، في المجمع المقدس له سيادة على البطرك، فيش واحد يمشي من دماغه، وإلا كانت الكنيسة ضاعت. مفيش حاجة أهو يتهاونون بالسيادة، عايز أمشي بدماغي يبقى دي علامة الإيه؟ الضياع. لكن ترتيب ربنا لازم تكون فيه سيادة. أنت في البيت
أنا في دماغي أبويا ده ملوش دعوة عندي وأمي دي ملوش دعوة بيه، لا هتضيع. لكن في سيادة عليا ولابد أن أنا أخضع ليها. محتلمون، اثنين ينجسون الجسد، ثلاثة يتهاونون بالسيادة. ولكن كذلك هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة. نمر أربعة إيه؟ يفترون على ذوي الأمجاد. يا أحبائي بالنص بتطبق، آسف يعني أنا متأسف، بس في الحقيقة هي هم البروتستانت كده بصراحة. أنا يعني أنا ما بحبش أهاجم، ويعني بس ده الواقع، ده الواقع. يفترون على ذوي الأمجاد. كلمة يفترون يعني إيه؟ يعني يسخروا أو يستهزأوا. مين ذوي الأمجاد دول؟ رسالة القديس بطرس الرسول الثانية الإصحاح الثاني يقول يفترون على ذوي الأمجاد حيث الملائكة. يبقى هي تفسيرها واضح، مين ذوي الأمجاد؟ الملائكة. عارفين الرجل البروتستانتي حي صدقوني يا أحبائي، يقول لك إيه؟ ميخائيل ده خدام عندي. ميخائيل دوت إيه؟ ميخائيل اللي بتعملوا له تمجيد ده خدام، ده يخدمني. ليه؟ لأن المسيح قال إن الملائكة دي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتديد. طب وعلشان ربنا من محبته لينا بيخلي الملائكة يخدمونا، يبقى أجي أنا في استهانة بالملائكة أقول الملاك ميخائيل ده خدام عندي؟ إيه ده؟ حد يقول كده؟ نحن الملاك ميخائيل نقف ونعمل له تمجيد ونطلب شفاعته ونطلب قوته ونطلب معونته. لكن دول إيه؟ يفترون، يسخروا، يستهزأوا بذوي الأمجاد. يقول لك إيه الملائكة دول؟ إيه الملائكة دول؟ ده القديس يوحنا الحبيب. انت بتقول انت بتفتري على ذوي الامجاد ليه؟ لانه هو نفسه حتى بعديها هيقول ان هم بيفتروا على اللي ما يعرفوهوش. ازاي؟ هو ما شافش اصله ملاك. القديس يوحنا الحبيب تلميذ الذي كان يسوع يحبه، لما شاف ملاك مش رئيس ملاك سجد عنده عند رجليه. ليه؟ من مهابة منظره. الملائكة دول في مجد يا احبائي. ايه ميخائيل الجبار دوت؟ ميخائيل ده عسكري في جيش القوات السماوية، عسكري واحد، ملك واحد يعني، نزل في ليلة واحدة قتل كل أبكار المصريين. احنا لو جبنا واحد بمسدس رشاش قلنا له لف على بيت المصريين وقتل الأبكار ما يخلصهمش في يوم. طب ده ملك في ليلة واحدة نزل موت كل الأبكار من بكر فرعون لبكر البهيمة. ايه قوة الملاك ديت؟ ايه قوة ملاك ينزل؟ ملاك مش ميخائيل، ملاك، ملاك عسكري. هنصلي في القداس نقول عساكر الملائكة، ما الملائكة دول طغمات رتب، ففي رتبة كده في الملائكة اسمهم عساكر. عساكر الملائكة دول اللي هم زي الملاك اللي بيحرصنا، ملاك الرب يعسكر أو حال حول خائفه ونجيم. ده ايه ده؟ ده عسكري، ملاك صغير. طب الملاك الصغير دوت قتل 185 ألف واحد من جيش سنحريب، ده ملاك. أما البقى نعلى شوية، الكراسي والسلاطين والقوات والربوبيات والشاروبين والصرافين ورؤساء الملائكة السبعة والأربع حيوانات غير المتجسدين اللي حاملة عرش الله، إيه ده؟ ده نروح فين فيهم دول؟ تيجي تقول لي دول خدامين عندي؟ ميخائيل ده خدامي؟ إيه الكلام ده؟ حد يقول كده برضو؟ ده انت لو شفت الملاك ميخائيل تنشف في جلدك تترعب منه، اللي تبدو انت خدام عندك دوت. لكن ايه فعلا زي ما قال الكتاب يفترون على ذوي الامجاد. الملائكة اللي في المجد دول بيفتروا عليهم، هم بيستهينوا بالملائكة في حين ان ميخائيل رئيس الملائكة لم يستهن مش بملاك، بملاك ساقط. بصوا المضادة اللي بيعملها القديس يهوذا، قالك الناس دول بيستهينوا بالملائكة في حين ان الانسان وضعته قليلا عن الملائكه. مين الاقوى، الانسان ولا الملاك؟ الملاك طبعا. احنا فينا جسد، الملاك ما فيهوش جسد. احنا قوتنا محدوده، الملاك قوته غير محدوده. احنا نتنقل من مكان لمكان بالعافيه، يقعد يجر فينا. الملاك يطير في لمح البصر، يطلع من الارض للسماء. فالملاك اقوى. دول بيفتروا على الملائكه في حين ان ميخائيل رئيس الملائكه ما افتراش على مش ملائكة، على الشيطان اللي هو كان ملاكه ايه وسقط. بص يقول لهم ايه، اما ميخائيل، شوفوا بيعمل بقى مقابلة، انتوا بتفتروا على ذوي الامجاد في حين
إن ميخائيل ده مش ملاك عادي أقوى من البشر، بل ده رئيس الملائكة.

أما ميخائيل رئيس الملائكة، ودي تعليم الكنيسة، قلتوا منين أن ميخائيل رئيس الملائكة؟ جبتوها من الكلام المقدس، احنا بنخترع، احنا كنيستنا لما علمتنا واحنا صغيرين مش قالوا لك ان ميخائيل رئيس الملائكة؟ ايه كانوا بيدرسوا لك رسالة يهوذا وانت ما انت حفظتيها كده، بس ادي كلام الانجيل. واما ميخائيل رئيس الملائكة، فلما خاصم ابليس، حصلت مخاصمة ما بين ميخائيل وما بين ابليس بخصوص ايه؟ محاجا عن جسد موسى. لما موسى مات على جبل نابو، فربنا بعت ميخائيل رئيس الملائكة يخفي جسد موسى. الشيطان وقف يحارب ملاك ميخائيل، ميخائيل نازل ينفذ أمر ربنا بأنه إيه؟ يخفي الجسد. الشيطان قال له لا أنا عايز أظهر الجسد. ليه؟ الشيطان عارف لو ذات جسد موسى اليهود شافوه هيعبدوه، إذا كانوا عبدوا الحية النحاس اللي عملها موسى لغاية ما جاء حزقية وطحنها وفتتها، حزقية الملك، فما بالك لو شافوا جسد موسى ده يعبدوه يعبدوه يعبدوه. فربنا راح بعت ميخائيل يعمل ايه في جسد موسى؟ يخفيه. وقف الشيطان يحارب ميخائيل عشان يظهر الايه؟ الجسد. طب عمل ايه الملاك ميخائيل مع الشيطان؟ واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر ان يورد حكم افتراء. ميخائيل مرضاش يقول حكم افتراء على مين؟ على الشيطان، في حين انه المعلمين الكذبة دول بيقولوا حكم افتراء مش على الشيطان الملاك اللي ساقط، لا على الملائكة نفسه طبعا. فواخدين بالكم بقى من المضادة الشديدة اللي بيعملها القديس يهوذا. واما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر ان يورد حكم افتراء. وما العمل ايه ميخائيل؟ بل قال لينتهرك الرب. يعني حتى ميخائيل مرضاش ينتهر الملاك اللي ساقط، يبقى نيجي احنا نستهين بالملائكة اللي في السماء. برضو نقف في الحتة دي عند شهود يهوى يا احبائي، لانه شهود يهوى بيقول انه المسيح هو الملاك ايه؟ ميخائيل. من ضمن يعني اللخبطة اللي بيلخبطوها، قال لك انه المسيح هو الايه؟ الملاك ميخائيل. طبعا ليها رد كتير، لكن اذا ما احنا بنتكلم في رسالة يهوذا فناخد الرد بتاع القديس يهوذا. القديس يهوذا بيقول ايه؟ انه الملاك ميخائيل لما وقف قدام الشيطان قال له لينتهرك الرب. طب لما ربنا يسوع في تجسده وقف قدام الشيطان قال له لينتهرك الرب، لكن قال له اذهب عني، يعني هو اللي ايه؟ هو اللي انتهر، هو ربنا. لو كان هو الملاك ميخائيل كان المسيح في التجربة كان يقول للشيطان لينتهرك ليه؟ لان ميخائيل لم يكسر ان يورد حكم ايه؟ افتراء. لكن ده مش ميخائيل اللي متجسد، ده ايه؟ رب ميخائيل. واخدين بالنا؟ طبعا هي ليها ردود كتيرة، بس يعني احنا مركزين في رسالة يهوذا. ولكن اهي الآية اهي، ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. هم ما يعرفوش الملائكة، هم ما يعرفوش، ما شافوش ملائكة. ده بقول لك يا حبايبي، ده مش عارف هو ميخائيل ده يتشاف، ميخائيل رئيس الملائكة رئيس جند الرب، ولا الشربيم والسرافيم المملؤون أعين. يعني أنا إيه يعني إيه مليونين أعين؟ عينين من قدام وعينين من ورا، وإيه ده إيه ما إيه شكلهم دول وإيه منظرهم وإيه معرفتهم وإيه قوتهم؟ يفترون على ما لا يعلم. إحنا نعرف حاجة عن ملائكة ولا نعرف حاجة سنة؟ مجرد أسامي. أنت الذي يقف حولك الشاروبيم السيرافيم الكراسي الربوبيات القوات، كل دول إيه؟ طغمات ملائكة. طب قولي لي الفرق ما بين القوات والصلاة؟ ولا عارفين نعرف حاجة، مجرد أسامي عارفين. لما نطلع السماء من ضمن الأسئلة الكتيرة، تعالوا يا جماعة ورونا فين الشاروبيم ده، تعالى يا عم شكلك إزاي، لف كده عايز أشوف يعني إيه مملوئين أعين. امبارح لما كنت بتكلم في العزة بتاعت تذكار البشارة كنت بقول حتة حلوة أنا نفسي كنت أول مرة أعرفها، يعني ربنا يسوع لما بعت الملاك غابرييل علشان يبشر أمنا العذراء، فالملاك غابرييل قال له أمنا العذراء إيه؟ قوة العلي تظلل. إيه قوة العلي دي؟ أنا ما كنتش عارفها، عرفتها امبارح بس كنت بسمع عزه لنيافه الانبا بشوي، ففهمنا يعني ايه قوه العلي. قال لك في من ضمن طغمات الملائكه طغمه اسمها القوات. انت الذي يقف حولك الملائكه ورسول الملائكه والقوات والسلاطين والارباب والرياسات، قوات طغمه. قال لك
قوات العلي اللي هي مترجمة هنا قوة إيه؟ دي طغمة من طغمة الملائكة اللي طغمة الإيه؟ القوات. قوات العلي تظللك. أول ما ماما العذراء ربنا يسوع حل في أعشقها فجت طغمة كده من القوات دول وراحوا إيه؟ ظللوا عليها. يعملوا إيه؟ يسبحوا القدوس اللي فين؟ اللي في أعشقها. طب إيه؟ طب ليه ما يجيش طغمة من الشاروبي؟ مش معنى القوات يعني. ليه ما يجيش من الصرفين؟ ما أعرفش دول يوم شغلة ودول يوم شغلة ودول ليهم شغلة ودول ليهم شكل ودول ليهم شكل ودول ليهم طبيعة. حاجة ملائكة دي ملائكة بحر. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. لما يفتروا على القديسين يقول لك ايه العذرة دي؟ عايزين من العذرة حتة علبة خدنا منها جوهرة. يا راجل يا طيب بقى ماما العذرة حتة علبة خدنا منها جوهرة. حتى لو طب التشبيه بتاعها غلط. الجوهرة لا تمس بالصلة للعلبة. العلبة قطيفة وجوهرة ماس. لا المسيح مش كان حاجة غير ماما العذراء. ده خد من جسمها ومن لحمها ومن الجينات بتاعتها خد الجسد. تقول لي علبة وخدنا منها جوهرة؟ ده احنا خدنا من لحمها من عظمها اتكون الجسد اللي اتحد بيه الله الكلام. يبقى تقول لي علبة خدنا منها جوهرة ونرمي العلبة؟ ترمي العلبة؟ ايه الكلام دوت؟ ايه دول؟ هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. وما يعرفوش مين العذراء دي، ما يعرفوش مين القديسين، ما يعرفوش معانيهم، فبيفتروا على حاجه هم ما يعرفوهاش. هم ما يعرفوهاش. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. واما ما يفهمونه بالطبيعه كالحيوانات غير الناطقه. طب الحاجه اللي ما بيعرفوهاش بيفتروا عليها. طيب القديس يوزع قال لهم طب ده انا هقول لكم على حاجه بقى ايه اوحش. مش بيفتروا بس على الحاجات اللي ما يعرفهاش، دي الحاجات اللي البهايم تعرفها هم بيعملوا عكسها المعلمين الكذبة دول المرتدين. وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة. الحيوانات بتفهم حاجات زي إيه؟ يعني الكلب لا يمكن الكلب هو ما بيفهمش بس بيفهم. لا يمكن الكلب يروح لقطة يقول لها تعالى نتجوز. ما محدش قال للكلب تتجوز كلبها، هو فاهم كده لوحده. ما حدش قال يعني فاهمين يعني بلاش كلب قط. ما فيش كلب يروح يجوز كلب زيه، دي حاجه بالطبيعه. ما حد يعني حتى الحيوان اللي ما بيفهمش لما يجي يتجوز انثى دول. واما ما يفهمونه بالطبيعه الحاجات الطبيعيه اللي البهايم عارفاها ففي ذلك يفسدون. حتى دي بيعملوا ايه؟ بيعملوا عكسها. مش بس بيفتروا على ما لا يعلمون، ده بيفتروا على الحاجات اللي البهايم عارفة فيها الصح والغلط. هم بيعملوا ايه؟ عايز اقول ان الخطية يا احبائي لما بتدخل زين الانسان بت ايه؟ بتضلمه بتعميه. ايضا من صفاتهم يقول ايه؟ ويل لهم لانهم سلكوا طريقين. طبعا طريقين طريق عدم المحبة، بس عايز اشرحها لكم. ويل لهم لأنهم سلكوا طريقين. إيه طريق قيين دوت؟ قيين دوت صورة من صور الارتداد بس صورة فردية. احنا خدنا ثلاث صور للارتداد بس إيه؟ جماعي. مين؟ ملائكة، أهل سدوم، الشعب اللي طلع من مصر. هيجيب لنا ثلاث صور للارتداد بس صور إيه؟ فردية بقى. أول واحد فيهم مين؟ قيين. إيه الارتداد بتاع قيين؟ قيين لما اتولد هو وأخوه هابيل جاء أبوهم آدم فهمهم قال لهم يا أولاد إحنا علشان نقف نعبد ربنا لازم نقدم ذبيحة. جبت يا بابا منين يا بابا آدم؟ جبت منين الحكاية دي؟ قال له يا ابني أنا لما غلطت ربنا جاب خروف وذبحه وجاب الجلدة بتاعها وكساني أنا وأمك حواء. فربنا علمنا إن إحنا عشان نقدم ذبيحة مقبولة لازم تبقى ذبيحة إيه؟ حيوانية. مين حلو وكويس وبيسمع الكلام؟ هابيل. حاضر يا بابا. جاب خروف وذبحه. قايين قال لك يعني هو ابويا ده خلاص هو ربنا يعني مزاجه الدم؟ انا هجيب لربنا من ثمار الارض وحنقي له احلى ثمار عندي، الثمره الكبيره الناضجه اللي زي الفل. ربنا قال له لا مش ده الطريق اللي انت تيجي تقف بيه ايه قدامي. ويل لهم لانهم سرقوا طريقين. يبقى ايه بقى طريقين؟ ان في طريق للعباده ربنا رسمه. هم قالوا لا احنا نعبد بايه؟ بمزاجنا. ربنا رسم طريق للعبادة يا أحباء، مش أي عبادة مقبولة أمام الله. إذا كان العهد القديم أفرض إصحاحات كثيرة للخيمة والتفاصيل الخيمة وللذبائح وللطقس ولرسامة الكهنة، طب يعني ولازم ما نجيب لك أي واحد يذبح لك خروف بأي شكل؟ قال لا
ده الخروف تحط الراس كده وتحط الرجل كده والدم كده، ادى تفاصيل كاملة ربنا للعباد. طب ليه؟ ما انت مش عايز خروف، ما نذبح لك الخروف وخلاص. قال لا، تذبحوا لي بالطريقه اللي انا بقولها، الكاهن يلبس اللبس اللي انا بقوله، الخيمه تتعمل بالطريقه اللي انا بقولها، انت هو تحكم راي، ما نعبدك باي شكل. قال لهم لا، في طريق انا رسمه للايه؟ للعباد. جاهم ناس قالوا لا، ايه يعني طريق ربنا؟ احنا نعبد ربنا زي ما احنا عايزين، ايه القداس وايه الطقس وايه الكهنوت وايه الذبيحه وايه تقسيم الجسد؟ لا لا، تقف صلي كده ايه يا عم، انت بتخترع، انت بتخترع طريق للعباده. ايه العباده؟ ربنا رسم لها سك. يبقى اللي بيمشي بخلاف الطريق دوت اهو بتنطبق على الايه، ويل لهم لانهم سلكوا طريق، يعني طريق هنا يعني بيعبد بايه؟ بمزاجه. لا لا يا احبائي، مش اي عباده تقدم مقبول، لازم العباده، ده مش تفاصيل العباده يا احبائي، ده ربنا بعد ما رسم موسى رسم هارون كاهن، هارون راح جايب اتنين من ولاده، بقى هارون رئيس الكهنه، عملهم كهن، ندبوا ابيه، ندبوا ابيه هيعبده. طيب نعمل ايه؟ نلبس لبس الكهنوت، لبس لبس الكهنوت، ندخل في الخيمه اللي قال عليها ربنا، دخلنا في الخيمه اللي قال عليها ربنا، نرفع بخور زي ما ربنا قال، نرفع بخور زي ما ربنا قال. طب البخور ده محتاج نار، نجيب نار منين؟ راحوا طقشين حجرتين في بعض وراحوا مولعين نار يبخر، ربنا راح مموتهم في الحال. الله زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ما هو كهنه زي ما انت قلت، مرسومين زي ما انت قلت، لابسين اللبس اللي انت قلته، بيخدموا في الخيمه اللي انت قلتها، بيقدموا بخور زي ما انت قلت. قال لا، في حاجه انتوا عملتوها مش زي اللي انا قلتها، حاجه صغنونه. ايه؟ النار اللي انتوا حرقتوا بيها البخور نار غريب. الله، وانت بتتلكك؟ لا مش بتلكك، هي العباده ليها سك. لما جابوا نار غريبه نزلت نار من السماء وايه؟ أكل. ليه؟ العباده تمشي زي ما انا بقول. فبقى طقس القداس ده ايه؟ طقس العباده، ده الطقس اللي ربنا سلمه للقديسين والكنيسه استلمته وما تحتش عنه. ليه؟ هي العباده كده، ما نمشيش احنا في العباده بايه؟ مزاج. ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين. طب نمره اتنين، ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين، وايه الايه الثانيه؟ وانصبوا الى ضلاله بالعام لاجل اجر. ايه حكاية بالعام ديت؟ صورة أخرى فردية للارتداد. مين بالعام دوت؟ إسرائيل لما كان طالع من مصر، فجي راجل اسمه بلاق، ملك شعب اسمه شعب مؤاب، قال الشعب الإسرائيلي دوت بيكسب في الحروب، فأنا عايز أجيب لي نبي يلعن الشعب ده عشان أهزمه. فراح جاب نبي وثني اسمه بالعام، قال له يا بالعام تعالى إلعن شعب إسرائيل. نبي وثني قال له حاضر. جه ربنا ظهر لبلعام، قال له يا بلعام ما تروحش، يا بلعام ما تروحش. يبقى ده عرف سكه ربنا ولا ما عرفهاش؟ عرف. فجاه قال للراجل، قال له لا، ربنا قال لي ما اروحش، انا هسمع كلام ربنا. كويس، حلو خالص، بدا اهو جميل. بلعام جه الراجل راح بعت له شويه فلوس. بلاق قال له اصل انت راجل فقري، انت راجل فقري، انت لو كنت جيت لي انا كنت اديتك خير وذهب، بس انت وش فقر، روح مش وش خير. فبالعام لما لقى الخيرات اللي جايه له والفلوس قال لك الله خساره. فقال له ايه رايك يا رب؟ اروح، بس يعني ايه اللي انت تقوله لي هقوله. يبقى ده بعد ما عرف طريق ربنا ارتد ولا ما ارتدش؟ ارتد. ارتد بسبب ايه؟ الفلوس. انصبوا الى ضلاله بالعام لاجل ايه؟ اجره. بسبب الاجره، بسبب الفلوس ارتد. يبقى الارتداد الاولاني ان واحد ما مشاش في العباده بالطقس بتاع ربنا، بالخط بتاع ربنا، بالنظام بتاع ربنا. طب الثاني ارتد بسبب الايه؟ فلوس. يا ما ناس ترتد عن الايمان بسبب الايه؟ فلوس. تعالى عمو هنديك، دول تنطبق عليهم الايه، انصبوا الى ضلاله بالعام لاجل ايه؟ لاجل اجر. او لو خدناها حتى بالمعنى الروحي، يا ما ناس تبقى جوه الكنيسه تخدم او تعبد ربنا لاجل منافع ايه؟ بدي. يا ما ناس ممكن تخدم بالفلوس، اقول لك تديني فلوس اعملك، ما تديش فلوس مش هخدم لك. في حين ان السيد المسيح قال لنا مجانا اخذتم. يبقى دول ايه؟ انصبوا الى ضلاله بالعام لاجل ايه؟ لاجل اجر. تسمعوا عن بدعه ظهرت في الكنيسه اسمها بدعه السيمونيه. ايه السيمونيه دي؟ السيمونيه دي نسبه لراجل اسمه سيمون. مين سيمون ده؟ ده سيمون الساحر، موجود في سفر الاعمال. راجل لقى بطرس ويوحنا يحطوا الايد يحل الروح القدس، راح لبطرس قال له يا عم الشغلانه بتاعتك دي شغلانه كويسه، خد قرشين
والدين أنا كمان إن أنا بقى كاهن زيك عشان أحط

ايدي تحل الروح القدس كده. بص بص قال له تشتري مواهب الله بدراهم لتكن فضتك معك للهلاك. وراح عم سيمون ليه لحاله. بعد كده في تاريخ الكنيسة يجي واحد عايز يعملوه قسيس، يروح يا جماعة تاخدوا فلوس وترسموني قسيس، يقول له طيب تدفع، ادفع كام؟ حصلت بقى كتير في تاريخ الكنيسة. يقول له ادفع قد كده، يقول له لا زود، احنا هنعملك قسيس يا عم وقسيس في كنيسة كبيرة، ادفع اكتر، يدفع اكتر. فدخلت بدعة بقى في الكنيسة اسمها بدعة الايه؟ السيمونية. ده ايه؟ بيدفع فلوس عشان يعملوه قسيس عشان هو بعد كده يعمل ايه؟ يلم قدهم ايه؟ ها؟ اسألون انا بناخد قد كده. فدوت ايه؟ فعلا زي ما قال الكتاب انصبوا الى ضلالة بالعام لاجل ايه؟ اجل اجر. طب تقول لي طب ابونا احنا عمرنا ما هنبقوا قسيسات طول ما احنا في كنيسات قبطية الارثوذكسية مش هنشوف نور ابدا. يمكن لو رحتوا الكنيسة الاسقفية ممكن يعملوك قسيسة، ودلوقتي عملوها ايه؟ اسقفاية. عارفين ان الكنيسة الاسقفية عملت ستات اسقفة؟ ما يغزوكوا، انت عمرك ما هتبقى اسقف. بس حاجة لذيذة بقى، يجي الاسقفة بقى ما تصليش النهاردة ليه؟ اصلية تعبانة اليومين دول فما ينفعش تتناول. مشكلة. مشكلة. ازاي تبقى الست اسقف؟ ده بولس الرسول قال لست آذن للمرأة ان تعلم في الكنيسة. بقى تقف الست تعلم الاسقفة هانم ديت. هو رجالة بشنبة قاعدين ايه ده؟ ويقول ان احنا بنتمسك بالكتاب المقدس. فين بتتمسك بالكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس قال ان المرأة هي اللي تقود، قال الرجل رأس المرأة، والمرأة تخضع لزوجها للراجل زي ما الجسد بيخضع للراس. تيجي انت تعمل للمرأة راس، ده انتوا عكستوها. ايه؟ مخالفة صريحة للكتاب. وهي طائفة من ضمن الطوائف اللي منشقة عن الكنيسة البروتستانتية، اللي هم في البداية قالوا لك احنا نحترم الانجيل واي حاجة غير الانجيل ما تمشيش عندنا. النهاردة هم اللي بيكسروا كلام الايه؟ كلام الانجيل. انصبوا الى ضلالة بالعام لاجل ايه؟ لاجل اجر. طب يا ابونا ما احنا طب يعني الموضوع ما يخصناش، يعني انت ده تروح تقوله للشبان. قال لكم احنا الحكاية تنطبق علينا بصورة اخرى، ان احنا نعمل عبادة لاجل اي نفع مادي يبقى احنا عملنا زي بالعام بندور على الايه؟ الاجر. او اعمل خدمه لاجل اي نفع مادي، اعمل خدمه ابقى تسوني في الكنيسه عشان الناس تكرمني وعشان ابقى معروفه كده ومشهوره والناس يقول يا دي تسوني. يبقى انت بتخدمي من اجل المسيح ولا لاجل اجره؟ لاجل اجره. لازم على الاجره نديكي ورقه خضراء في ايديكي وانت نازله اخره اليوم الروحي؟ لا، هي اجره، بس اجره ايه؟ اجره معنويه. لا، المفروض اللي بيخدم انه بيخدم عشان خاطر مين؟ خاطر ربنا. دول بيخدموا الأجر أجرة، في حين أن القديس يوحنا ذكر ناس حلوين، قال الذين خرجوا من أجل اسمه وهم لم يأخذوا شيئا من العالم. في ناس بقى خدمت بدون ما تدور على الإيه؟ على الأجر. زي مين؟ أليشع لما أبرأ نعمان. نعمان قال له خد فلوس، قال له عم روح امشي، فلوس ايه وبتاعت ايه؟ احنا شفيناك علشان ناخد منك فلوس. دي موهبة ربنا. جحزي قال لك ايه الكلام ده، الراجل مش فيه وما ناخدوش منه قرشين، طلع اجره. قال له هات ايه؟ قال له طيب روح انت يا عم جحزي اهو ده بدا وايه وارتد لاجل ايه؟ لاجل اجر. ويل لهم لانهم سلكوا طريق قايين. نمره 2 انصبوا الى ضلاله بالعام لاجل اجر. نمره 3 هلكوا في مشاجره قرح. صوره اخرى للارتداد. مين قرح؟ مين قرح دوت؟ قرح دوت واحد من سبط لاوي من بني قهات. بني قهات دول جه منهم موسى، فدوت يعني من عيلة مين؟ عيلة موسى. عم كورح دوت شغال في الخيمة لاوي زي الشماس يعني. جه في مرة قال لك يعني هو موسى يعني يا موسى تجدع مننا فيه؟ ولا هارون تجدع مننا فيه؟ مش احنا عيلة واحدة؟ اشمعنى هو يبقى كاهن وانا ابقى شماس؟ انا عايز ابقى كاهن زيه. كورح راح لهم قال لهم احنا عايزين نبقى كاهنة ايه؟ زيكم. مش يعني انت احسن مننا في ايه؟ مش كلنا زي بعض؟ مش الروس متساوى؟ مش كلنا اخوة؟ ايه تعمل لي فيها قسيس ليه؟ انا كمان قسيس. يعني انت قسيس يا اخ؟ انا اقول لك كلنا ملوك وايه وكهنة. دول ايه؟ دول هلكوا في مشاجرة ايه؟ كورح. ايه كورح؟ عايز يبقى كاهن. فموسى قال لهم يا بني قهات مش كفاية اقليل عليكم؟ مش كفاية ان ربنا اختاركم لويين كمان تطلبون كهنوتا؟ فكانت النتيجة ان انفتحت الارض وبلعت مين؟ كورح وايه وجماعته. برافو. يبقى ايه مشكلة كورح؟
واحد رافض

الكهنوت. يعني ايه كاهن؟ هذه البروتستانت، هذه البروتستانت يقول لك ايه؟ يقول لك يعني ايه اللي كاهن؟ يعني احنا كلنا زي بعضين، كلنا اخوه. هذه طائفه الاخوه. طيب الطائفه الانجليه يقول لك لا، عندنا راعي، بس الراعي ده مجرد ايه؟ مجرد يقود العباد، لكن ملوش اي سلطان على الكنيسه. ازاي جبتوها منين ديت؟ ايه دول؟ دول هلكوا في مشاجره قرح، استنادا للايه اللي بتقول كلنا ملوك ايه؟ كلنا ملوك وكهنه بالمفهوم الروحي، لكن ده لا يمنع انه انتخبوا لهم في كل مدينه خصوصا، زي ما قال سفر الاعمال، كان يروح المكان ينتخبوا، يعني يختاروا ناس يبقوا ايه؟ قصوص. طب ما كلنا قصص. لا، ما فيش كلنا ديت، لازم في فئه هي ايه؟ انتخبوا لهم في كل مدينه خصوصا. وبولس قال لتيتوس، قال له من اجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل الخدمه الناقصه وتقيم قصوص كما اوصيتك. انا سايبك علشان تعمل قصص في البلد ديت، قصص يعني كهنه. مفيش حاجه اسمها ان احنا ايه؟ كلنا كهنه بمفهوم انه مفيش كهنوت خاص، لا، كلنا كهنه بمفهوم الكهنوت الايه؟ العام. بتصلي الصلاه دي تقديم ذبيحه فانت كاهن، بتدي عطايا تقديم العطايا دي ذبائح انت كاهن، كل واحد فينا ليكن رفع يدي ايه؟ كذبيحه كاهن. بس ده لا يلغي وجود كهنوت ايه؟ خاص. في ناس قالوا لا، الكهنوت الخاص ده مش عايزينه، دول ايه؟ هلكوا في مشاجره ايه؟ قرح. لو عديتوا الصفات دول هتلاقيهم 9. الثلاثيات بتاعت مين؟ نسيته. ياوز 3 في 3 ب 9، 3 ثلاثات. نعدهم معاكم ولا تعدهم لوحديكم لما تروحوا؟ ايه؟ نمره 1 محتلمون، نمره 2 ينجسون الجسد، نمره 3 يتهاونون بالسياده، نمره 4 يفترون على ذوي الامجاد، نمره 5 يفترون على ما لا يعلمون، نمرة 6 أما ما يفهمونه بالطبيعة يعني أقل من الحيوانات، نمرة 7 عدم المحبة زي قايين، نمرة 8 سورة بلعام، مسمينا احنا ايه سورة بلعام عندكم؟ نعم، يحبون الأجرة، برافو، زي بلعام لأجل أجرة. نمرة 9 ايه؟ مشاجرة كورح اللي هو الايه؟ العصيان أو التمرد. كم صفة؟ 9 صفات. بعد ما وصفهم هيقول تشبيهات بقى، ده يهوذا بقى ده ايه يعني كده؟ راجل كده رايق، قديس رايق. بص التشبيهات الجميلة بتاعته للناس دول، كل التشبيهات تندرج في معنى واحد، انه لهم صورة التقوى منظر، لكن مفهومش ايه؟ مفهومش صمر. بص نمرة 1، هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية. في ولايم كانت بتتعمل في الكنيسة اسمها ولايم المحبة، ولايم الأغابي، بعد ما نصلي القداس زي ما حصل النهاردة الصبح كده، بس دي احنا بنعملها لكم مرة في الأمر ما بنكررهاش تاني، لكن دي كانت في الكنيسة الأولى كل مرة يحضروا القداس بعد القداس يقعدوا يأكلوا ايه؟ نوع من الشركة. نمرة 2، لأنه كانوا ناس بيجوا من أماكن ايه؟ بعيدة يحضروا القداس، فما ينفعش يمشوا بدون أكل، فكانوا يقعدوا المسيحيين مع بعض يأكلوا، وليمة محبة، وليمة أغابي. الناس المعلمين الكذبة دول، المعلمين المرتدين، قال هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، في ولائم المحبة بتاعتكم دول، دول فيها عاملين زي الايه؟ الصخور. يعني ايه صخور؟ الراجل ربان المركب وهو ماشي بالمركب، لما يلاقي صخرة كده باينة في المية يعمل ايه؟ يحاول عنها ولا يدخل فيها؟ لو يدخل فيها ربان ايه؟ غشيم. تسمع عن تايتانيك؟ لا، مش الفيلم تايتانيك ديت. انت يعني معرفتكم حلوه في الافلام، بس يعني هي دي قصه الفيلم دي جايه منين؟ جايه من قصه حقيقيه، ان هم بنوا سفينه ضخمه عملاقه سموها تايتانيك، قالوا تايتانيك التي لا تغرق، قالوا احنا هنعمل مركب مستحيل تغرق، هنحط فيها كل الضمانات والامانات. راحوا بنينها ودشنوها، على فكرة أول ما ينزلوا المركب في المية دي اسمها ده تدشين المركب، وراحت طالعة في أول رحلة وهي ماشية، صوت الإنذارات اشتغل، إيه في خطر، فكلهم قالوا تايتانيك لا تغرق، تايتانيك لا تغرق، تايتانيك لا تغرق. راحت تايتانيك إيه؟ قالت لهم إني إيه؟ إني إيه؟ إني أغرق أغرق.

فالمفروض الربان لما يشوف صخرة يعمل ايه؟ يحوت. طيب لو الصخرة دي تحت المية مش باينة، دي بقى الايه المشكلة. قال الناس دول هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صخرة بس مش ايه، مش باينة، فانتوا ماشيين تروحوا ايه متعطرين فيهم. دي علامة الايه، علامة المكر. يعني هم دخلوا وسطيكوا وقاعدين معاكم في ولايم المحبة، لكن هم من تحت صخور ايه، مية من تحت ايه زي ما بيقولوا مية من تحت تيب. يعني يبانوا ان هم ناس ايه بيحبوكوا وناس من الكنيسة، لكن هم داخلين ايه، داخلين خلص، داخلين خلص. احبائي انا مش عايز يعني اشوشر ذهنكم، تسمعوا عن راهب كنيسة يعني شلحته، راهب سابق اسمه دانيال البراموسي. ما حضرتوش انت الحاجات دي ولا حضرته؟ انا مش عارف انت حضرته ايه. المهم الراجل دوت راجل نقع مش بروتستانتي فقط، لكن نقع كاريزماتيك من الكاريزماتيك. عمل ايه؟ عمل صخور في ولائم المحب. قال لهم يا جماعة انا راجل بحب الكنيسة، ودخل الدير وترسم راهب وخد درجة كهنوت، وبقى يعني ايه ابونا حلو كده بيلبس اسود زي حالاتي، اللي يشوفه يتغش فيه بالظبط. وبدوا يلموا الشبان والشابات والشعب الارثوذكسي، ايه ما ده ابونا ده راهب من دير البراموس، وده راهب يعني احنا رحنا لحد غريب يعني. وفي مؤتمر من هذه المؤتمرات، اثنين من اتباع هذا الرجل وكان معاهم حد من الكنيسة القبطية، فالاثنين دول بيحكوا مع بعض وبيتكلموا يعني. فبتقول لها، كانوا اثنين ستات يعني، بتقول لها شوفي بكرة هنعمل فيهم ايه، شوفي بكرة هنعمل فيهم ايه. والبنت اللي سمعتهم ديت بنت من الكنيسة يعني. اتابي دول دخلوا يا احبائي وظهروا كأنهم ايه، كأنهم من الكنيسة، علشان يضموا الناس ليهم. وبعد ما انجذبت ناس كتيرة ناحيته اعلن ايه انشقاقه. طبعا الكنيسة وقفت وحرمته، لازال له وجود، وان كان وجود ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف لا يقارن يعني بالاول. بس دول ايه، دول خدعوا الناس، دول صخور بس تحت الايه، تحت المية مش باينين. فالناس البسطة يقول لك يا ابونا ما هو ده راهب، ما هو ده قسيس زيكم، ما بيلبس اسود زيك يا ابونا، ماله وحش ليه؟ دول قال عنهم بولس قديس يهوذا ايه، هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صخرة بس مش باينة. عرايم قال عنهم القديس بولس بالكلام والاقوال الحسنة يخدعون قلوب الايه السلماء. ادي صورة المعلمين الكذب. بقول لك بتاع شهود ياهو ده لما يجي يخبط عليك يقول لك انا مسيح، انا معايا كتاب مقدس زي اللي معاك بالظبط، ولما يبتدي يتكلم معاك يتكلم معاك في الحاجات اللي ما فيش فيها اختلاف خالص، ويتعمد ان يخفي الخلافات. انت تقول يا ابونا ده جه وقعد معايا، ده بيتكلم في الانجيل يا ابونا، هو قال حاجه؟ انا بقول على شهود ياهو وامثالهم ايه كده يا ابونا، الجمعيه اللي جنبينا يا ابونا، هم بيعملوا ده يا ابونا، ده بيوعظ وعظ يا ابونا، ده الواحد يطلع كده من الوعظة منتعش. وبعد كده يا ابونا هم يعني هم مسلمين، ما هم مسيحيين زينا. اقول لك دول صخور في ولائمكم المحبية، دول بالكلام الطيب والحسن يخدعون قلوب السلماء. ليه؟ عشان يكتذبوا التلاميذ ورائه. ادي اول وصف بيوصفه القديس يهوذا ليهم. وصف تاني، غيوم بلا ماء تحملها الرياح. شاعر غيوم، غيمة، أول ما تشوف الغيمة تستبشري خير، خيمة يعني هتحصل إيه؟ شد. لكن غيمة بلا إيه؟ بلا مي، تخدع، ومش بس تخدع لكن كمان تحجب عننا الإيه؟ الشمس، تحجب عننا الشمس. قال لك هو كده، كلها تشبيهات بتدي بقى نفس المعنى، منظر لكن بلا إيه؟ بلا جوهر. من الخارج ثياب حملان منظر حلو غيمة، لكن من الداخل ذئاب خطيف ما فيهاش مي. وصف تاني، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة. الأشجار الخريفية ديت إيه؟ شجرة تلاقيها كده كبيرة بس إيه؟ كل الورق اللي فيها إيه؟ واقع وما فيهاش ثمر. يعني لو فيها ورق نقول أهو نقعد نتضلل إيه؟ تحتها. لكن تصوري بقى شجرة في الخريف، مجرد شوية فروع كده، بتشوفوا الشجر في الخريف ما فيهوش ورق، يعني لا ثمرة ولا حتى ظلة نتظلل بها، يعني شجرة زي ايه؟ زي اللي تمنظر لكن بلا ايه؟ بلا ثمر. ميتة مضاعفا، يعني هي ميتة روحيا بعدم التوبة،
وميتة بخطية الارتداد، موت مضاعف. أشجار مقتلعة يعني مصيرها للإيه؟ إنها تقتلع، كل غرس ليغرسه أبي السماوي يقلع. وصف تاني ليهم أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم. قال الناس المرتدين دول بيبقوا عاملين بقى إيه بعد ما يدخلوا ويتمكنوا؟ يبانوا بقى على حقيقته إيه؟ أمواج بحر هائجة، موج مدمر. هم في الأول داخلين إيه؟ صخور في ولائمكم المحبية، يدخل كده بالإيه؟ بالمكر. يجي لك يقول لك إيه؟ أنت بتصلي في كنيسة العذراء، روحي العذراء، إحنا ما بنقولكيش صلوا، كل واحد صلي في كنيسته، إحنا لا طائفيين، إحنا ما بنقولكيش تعالي عندنا، اعملي بتاعي اسمعي كلمة ربنا وروحي كنيسة العذراء، وأنا أجي معاك الكنيسة، أنت بتتناولي؟ ده أنا أجي أتناول معاكي. هو في زي المناولة؟ إيه دوت؟ بالظبط بالظبط، إيه؟ صخور في ولائمكم المحبية. بعد بقى ما يتمكن يبان بقى الايه؟ امواج بحر هائجة. ايه الكنيسة ديت؟ وايه ابونا دوت؟ وايه الاجبية؟ وايه الصوم اللي بيقوله لكم؟ يبانوا بقى على ايه؟ على حقيقة. امواج بحر هائجة يعني ايه؟ امواج مدمرة. فعلا يا احبائي، فعلا انا احبائي انا ما زعلش مطلقا الرجل البروتستانتي يوعظ ويقول، يقول يا عم انا هعمل هحجر على فكره، هو عجبال الفكر البروتستانتي على عينه على راسه، انا مالي يعني، انا مش بحجر عليه، لكن ليه بيهاجم الكنيسه؟ انت بتقول ان انا بروتستانتي، قول يا عم اللي عايز تقوله، انا الاعتقاد اللي عايز تعتقده اعتقده، لكن المشكل مش في كده، المشكل ان هو بالمكر يلم في ولاد الكنيسه، المشكل انه يبتدي يهاجم في الكنيسه. لا هنا بقى لا، يعني لو دانيال البراموسي دوت الراهب السابق ده، لو جه يا جماعة أنا راجل بؤمن بالحركة الكاريزماتيكية، أنا راجل كاريزماتيك، أنا راجل 50، مالي يا عم أنت حر في اعتقادك، لكن بالمكر تدخل جوه الكنيسة وتقول إن أنا راهب وتلم الناس وبعد كده تتقلب ضد الكنيسة كأمواج بحر هائجة، لا. لكن لو من الأول جيت وقلت ده فكري، أنت حر يا عم الفكر، حد قال لك لا؟ افتكر اللي عايز تفتكر، اعتقد اللي عايز تعتقد بيه، أنا مالي. لكن المشكلة إن دول بيعملوا إيه؟ دخلوا خلسة، يدخلوا جوه الكنيسة. أيضا وصف خامس ليهم برضو تشبيه لطيف، إيه؟ نجوم تائهة محفوظ لها قتان الظلام للأبد. نجوم تائهة، معروف إن النجوم كلها بتلف فين؟ في مدارات. أمال مين النجوم اللي تائهة ديت؟ ديت النيازج والشهب. النيازج والشهب ديت تبص تلاقي فجأة يطلع نور وهاج نشوفه بالعين المجردة، وفجأة يهوي في الكون الشاسع، يعني ينور مرة واحدة وبعد كده ايه؟ يختفي. دي اسمها ايه؟ شهب او نيازك. ديت نجوم تائهة ملهاش مدار بتلف فيه، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام الى الابد. المؤمنين نجوم، المؤمنين نجوم، نجم يمتاز عن نجم في المجد، لكن ديت نجوم، لكنها نجوم ايه؟ تائهة، مش ماشية في المدار الصح، مش ماشية بقيادة ربنا صح، مش ماشية بقيادة الروح القدس صح، فبيحصل لها ايه؟ تتوه. نجوم تائهة، طب مصيرها ايه؟ محفوظ لها قتام الظلام للأبد. خمس تشبيهات يا أحبائي، بقول لكم تشبيهات ايه؟ تشبيهات لذيذة، صخور وغيوم وأشجار وأمواج وايه؟ نجوم. قديس يوزا ده شاعر ولا مش شاعر؟ شاعر. ما شفناش التشبيهات ديت في رسائل أخرى بهذا الكم. طيب الجزء اللي بعد كده، يبقى بعد ما قال لنا صفات المعلمين المرتدين الكذبة دول، قال لنا تشبيهات بتاعهم. طيب في سؤال، في نبوات ذكرت عن الناس دول يا قديس يهوذا؟ قال في نبوات ذكرت في القديم، وفي نبوات ذكرت عنهم في الايه؟ في الجديد. في نبوات عنهم في العهد القديم هجيب لكم منها واحدة، وفي نبوة في العهد الجديد هجيب لكم منها ايه؟ واحد. نبوة العهد القديم يقول العدد 14 ايه؟ وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ. مين اخنوخ دوت؟ احنا عندنا اثنين اخنوخ في الكتاب المقدس، واحد اسمه حنوك ابن قايين. تقول ايه ده اسمه حنوك؟ ما هي حنوك واخنوخ في العبر الاثنين ايه؟ واحد. فعندنا اخنوخ ابن قايين، وعندنا واحد تاني اخنوخ اللي صار مع الله ولم يوجر لأن الله أخذه. انت بتكلم على أنه أخنوخ يا يهوذا؟ قال أخنوخ السابع من آدم.
يعني نعد: آدم، شيس، حنوش، قنان، نوصل لمين؟ نمرة 7، أخنوخ. أهو ده اللي بيتكلم عنه بقى، مش أخنوخ ابن مين؟ ابن قين. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا، نبوة قالها مين؟ قالها مين؟ أخنوخ. طب دي موجودة في سفر التكوين؟ لا مش موجود. أمال فين النبوة ديت؟ في حاجات لم تكتب في الكتاب المقدس لكنها نقلت بالتقليد، تعليم شفاهي من جيل لجيل. فضلت نبوة أخنوخ لم تدون في الكتاب من أيام موسى، بل من أيام أخنوخ نفسه لغاية ما جه السيد المسيح، لغاية ما القديس يهوذا في سنة 68 أو 70 ميلادية كتب الرسالة وراح مدون هذه النبوة، رغم أنها مش مكتوبة في سفر الإيه؟ التكوين. يبقى إذن في تعاليم يا أحبائي بتنقل، الإيمان المسلم مرة للقديسين بتتنقل رغم أنها مش مكتوبة فين؟ في الكتاب. زي ما يجي واحد بروتستانت يقول لك إيه؟ وريني فين طقس القداس دوت؟ يقول له مش موجود في الإنجيل. ولا الحتة اللي معرفش يعني تعباهم خالص جدا جدا يقول لك إيه اللص اليمين ده؟ عرفته منين إن هو اللص اليمين؟ خلاص يعني هي دي اللي وقفت في زورك. عرفنا يا حبيبي اللص اليمين من التقليد. ايه التقليد ده؟ التقليد اللي نقال لي نبوة أخنوخ. ايه خايفين ليه من التقليد؟ ما هو نبوة لم تدون في الكتاب المقدس ونقلت من أخنوخ لغاية سنة 70 ميلادية دونها القديس يهوذا في رسالته. ما بقولكم ليه مارتن لوثر ما كانتش عجباه رسالة يهوذا؟ ما طبعا ما تعجبه، دي تعجبه دي؟ هديكم شايفين الكلام كله على مين؟ ما هو فعلا اللي على راسه فعلا له حق يرفض، له حق يرفض. طيب قال ايه أخنوخ؟ قال هو وزكت جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع. ده بيتكلم على مجيء المسيح الايه التاني. طبعا عايز اقف هنا كلمة برضو، ما يعني مش قادر، ما هي أصل رسالة للتحذير من المعلمين الكذبة. يصنع دينونة على مين؟ على الجميع. البروتستانت بيقولوا ان الدينونة مش على الايه؟ الجميع. البروتستانت يتهكموا علينا جدا لما نقول ان احنا كلنا حنقف امام كرسي المسيح، يأتي اليدين المسكونة بالعدل، واحنا نقرع صدرنا ونقول له كرحمتك وليسك خطيانا، يتريقوا علينا ليه يا اخواتي؟ يقول لك احنا مش حنقف للدينونة، ما هو الكتاب بيقول ليصنع دينونة على الجميع، ما قالش الدينونة ديت على غير المؤمنين بس، لا ده قال على الجميع. ويعاقب الدينونة على الجميع، لكن العقاب مش للجميع، للأشرار. يبقى إذن كلنا حنقف قدام المسيح اتحاسب، كل واحد عما بدر منه خيرا كان أم شرا. لو الدينونة فقط للأشرار، طب عما بدر منه خيرا كان إيه الخير اللي ما أشرار؟ لا ده الخير ده يخص الناس الأبرار، والأشرار دي يخص الفئة الأشرار، لكن كله هيقف قدام مين؟ قدام المسيح. يأتي ليدين المسكونة بالعدل، يدين المسكونة، ما قالش حيدين شوية وشوية التانيين مش حيدانوا. تقولي طب ما الكتاب قال لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. في دينونة واقع علينا لكن المسيح ايه؟ شالها. دي المين؟ ديت للسالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه. عليه يعني على مين؟ سرحت مني على ربنا. ربنا هيجي يدين الناس الفجار على الكلام الوحش اللي هم قالوه في حق ربنا، على جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه يعني على الله خطاه فجار. قبل ما يقول لنا النبوة دي، نبوة العدل دي ولا الجديد ديت؟ أخنوخ ده فين؟ في القديم. هيقول لنا شوية صفات عليهم وبعد كده يقول لنا نبوة العهد الجديد وشوية صفات ايه عليهم. سهلة الحكاية؟ سهل. بص الصفات بتاعتهم نعدي عليهم بسرعة. هؤلاء هم مدمدمون. مدمدمون يعني ايه؟ الدمدمة يعني الايه؟ تذمر، الشكوى. تقول ايه طيب اللي بعديها؟
متشكون يعني الشكوى،

والتذمر. تقول ايه؟ طب ايه التكرار؟ لا، في فرق بين الاثنين. الدمدمة ده تذمر في السر، يعني انا خايف عليكم لألا تنزلوا النهاردة بخطيئة دمدمة. هو مش قال 10 دقايق؟ هو مش قال هنمشي الساعة 2؟ هو مش قال هنخلص؟

لنا. أقول لك اللي بعديها إيه؟ متشكون. ماشي؟ ماشي؟ إحنا عندنا نيفين هنا ونيفين هنا. نيفين في مملكة الشمال ونيفين في مملكة الجنوب. فمتشكون دي بقى تذمر، بس إيه؟ شكوى بقى من بره. ومش بس شكوى من بره، لكن كلمة متشكون ناس كثيري الشكوى. في ناس كده ما تقعدي معاها إلا لما إيه؟ تشتكي. لازم تشتكي، ولو ما لقيتش حاجة تشتكي عليها تقول لك يا على الحر اللي إحنا فيه النهاردة. لازم الشكوى ديت لازم. سالكون بحسب شهوات الجسد. شهوات الجسد مش بس الشهوات الجسدية، لكن الكبرية والطمع، كل ده شهوات جسد. فمهم يتكلم بعظائم، كلام الكبرية. يحابون بالوجوه من أجل المنفعة، يعني الحاجات الناس اللي وراهم منافع منهم إيه؟ يكرموهم ويحابوا لهم. الناس اللي ما فيش منهم منفعة إيه؟ يدوس عليهم. يحابون بالوجوه من أجل الإيه؟ المنفعة. يبقى قال نبوة عنهم في القديم وقال شوية صفات، فضل إيه؟ نبوة في الجديد وبعديها شوية إيه؟ طيب نبوة العهد الجديد، اتنبأ عنهم الرسل، قال في العدد 17 وأما أنتم أيها الأحباء، أنتم بقى فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع. افتكروا كلام الرسل، قالوا إيه الرسل؟ فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. ده مين اللي قال الكلام دوت؟ الرسل. طب لما نرجع للكتاب المقدس نلاقي اللي اتكلموا عن الارتداد في الأيام الأخيرة ثلاثة، بولس وبطرس ويوحنا. طب هنا بيقول إيه؟ اذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع. كل الرسل قالوا أقوال، وكل الرسل علموا، لكن مش كل الرسل عملوا إيه؟ كتبوا رسائل أو كتابات. طيب الوصف بتاعهم، هؤلاء هم الإيه؟ نمرة واحد، المعتزلون بأنفسهم. عارفين يعني إيه معتزل بنفسه؟ يعني واحد كده يفرز نفسه، الناس دول لا لا لا، الناس دول مش من مقامي، راح عمل نفسه كده الورا يعني. دول إيه دول؟ دول معتزلون بأنفسهم. دي خطية ديت. المعتزل يطلب شهوة نفسه. إنسان المتكبر تلاقيه مترفع كده على الناس، إنسان المتضع تلاقيه يندمج في وسط الناس. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم. إيه؟ نفسانيون. يعني إيه نفسانيون؟ يعني ناس النفس هي اللي بتقودهم. طب النفس دي إيه؟ النفس دي مركز المشاعر ومركز العواطف ومركز الأحاسيس. في ناس مشاعرها هي اللي بتمشيها، لا العقل ولا الإرادة ولا الروح، لا مشاعر. يعني إيه مشاعر؟ أنا حاسس فلان ده ما بيحبنيش خلاص، بس ما أحبكش ليه؟ هو كده. دول إيه؟ دول نفسانيون. النفسويين ناس سريع الانفعال في الفرح وأيضا في الإيه؟ في الحزن. نفسانيون. في ناس يعبدوا ربنا بالنفس، إيه؟ بالمشاعر. أنا صليت قداس يعني ومشاعري اتحركت، ده قداس تمام. النهاردة مشاعري ما اتحركتش، القداس ده مش حلو. ده بيعبد ربنا بالإيه؟ بالنفس. عشان كده بعديها قال إيه؟ لا روح له. المفروض العبادة تكون بالإيه؟ بالروح. يعني إيه بالروح؟ أنا وقفت صليت، لابد إن أنا أكون خدت إيه؟ مش مهم أنا حسيت بإيه، مش مهم أنا فرحان ولا مش فرحان، أنا وقفت قدام ربنا خدت إيه؟ أدي الإنسان اللي سالك بالروح. ما يخليش النفس هي اللي إيه؟ هي اللي تقوده. بكده يبقى القديس يهوذا ختم الإيه؟ الرسالة. تقولي لي بس أنت ما قلتش أمين. أقول لك أصل ناقص حتى إيه؟ الجانب الإيه؟ العملي. هقراه ومش هقف عنده. الجانب العملي إحنا قسمناه قسمين، جانب عملي يخص حياتنا الروحية، وجانب يخص الإيه؟ الخدمة. اللي يخص حياتنا الروحية، وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. ابنوا نفسيكم. نبني نفسينا إزاي؟ ثلاث حاجات. نمرة واحد، مصلين في الروح القدس، صلب الروح زي ما قلنا من صلب النفس. نمرة اتنين، احفظوا أنفسكم في محبة الله. اوعى الشيطان يشككك في محبة ربنا، لا امسك في محبة ربنا.
نمرة 3.

منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. عندي رجاء أنه في الأبدية هأغمر بمراحم الله. يبقى نبني نفسنا أحبائي بثلاث نقط. طريق الجهاد بتاعنا الصلاة، مصلين في الروح القدس. الضمان بتاع الجهاد أن احنا نحفظ نفسنا في محبة ربنا. اوعي الشيطان يشككك في محبة المسيح ليك، مهما غلطت مهما لخبطت عشان يقولك ربنا ما بيحبكيش، قولي له لا، احفظي نفسك في محبة الله. اوعي تقبل وسوسة الشيطان ان ربنا زعلان منك، ان ربنا ما بيحبكيش، ادي الضمان. احفظوا انفسكم في محبة الله. تقولي طب بس يا ابونا ما في لخبطة، اقولك ما هسلو غاية الجهاد ايه؟ منتظرين رحمة مين؟ رحمة ربنا. حتى لو لخبطنا في السكة انا عندي رجاء ان المسيح ايه؟ يرحمنا. طيب ده الجانب العملي في الحياة الروحية. الجانب العملي في الخدمة، ارحموا البعض مميزين. خلي عندكم تمييز. في ناس متشككة، في ناس متلخبطة، في ناس محتارة. لا، روحوا للناس دول وفهموهم وجبوهم للكنيسة، ميزوا. في ناس لما بتسمع التعليم الغلط بتتلخبط، هو مش عارف. فده محتاج ايه؟ واحد يكون حكيم كده يبتدي يفهم الشخص دوت، فبسرعة يعرف ايه يرجعه. ارحموا البعض مميزين. خلي عندكم تمييز في الخدمة. في ناس تيجي بالرحمة، في ناس تيجي بالشفقة، في ناس تيجي باللطف، في ناس تيجي بالطبطبة. ميزوا وميزوا، لأن في ناس تانية ما تجيش إلا بالإيه؟ بالخوف. ارحموا البعض مميزين، الناس اللي يجوا بالرحمة، عن الناس خلصوا البعض بالإيه؟ بالخوف. في ناس تانية ما كانش الواحد يرعبها من جهنم ومن دينونة جهنم ما تتعدلش. لو رحت أنا بقى للإيه؟ للنفس المنكسرة ديت وأقول لها جهنم ونار ودودة قد كده والدودة تدخل فيكي، وتلاقي البنت يعني لا شافت في جلدها إيه؟ ما أنت معرفيش تميزي. تيجي للتاني بقى المتجبر، ده ربنا طيب، ده ربنا يقولك آدم طيب، خليني إيه؟ خليني في اللي أنا فيه، مش ربنا طيب؟ أما أنت ما ميزتيش. لا، في ناس تيجي بالرحمة وفي ناس تيجي بالإيه؟ بخوف. الخادم رابح النفوس ايه؟ حكيم. مرة تسوني بتحكي لي، بتقول لي ايه اول ما عملوني تسوني في مدارس احد ايه؟ قالت لي قعدت مع عيال ابتدائي وكان الدرس قصة القديسة دميانة. حلو. وقلت ايه تسوني في قصة القديسة دميانة؟ قالت حكيت القصة. جميل يا تسوني. وبعدين قالت جيت عند عزبات دميانة ومنتهى الامانة والدقة والتفاصيل، مسكوا دميانة يا بنات وعارفين بتاعة القصب، راحوا حاطين دميانة جوه عصارة القصب ويلفوا في المعصرة، وصوبع دميانة يدخل ورأي الدميانة، ودميانة اتبططت وتعصرت، وراحوا واخدين دميانة وحطوها في مية مغلية وينزلوا في دميانة. العيال بتقول لي وانا بقول ده سيدهم عملوا كده. وما جوش تاني العيال. اترعبوا اترعب. قال لك الله، ده اللي يعيش مع ربنا يعصروه. ما هو الاطفال كده. لما اجي للطفل واقعد اتمادى في العزبات الولد يترعب، والولد يفهم يقول لك ايه ده اللي يعيش مع ربنا يتعصر زي دميان. لا يا عم انا مش عايز اعيش مع ربنا. ليه؟ ما انت اصله تسوني مش عندكيش تمييز. اما العيال ابتدائي ده ايه؟ ده دميان يا بنات بعد ما قطعوا راسها طلعت السماء والمسيح عمل لها حفله وبقت عروسه المسيح والملائكه فرحت بيها. البنت تقول لك ياه انا نفسي أموت على اسم المسيح زي مين؟ دميان. لكن تيجي للبنت الصغيرة تنشفيها بجلدها. خلصوا البعض أو ارحموا البعض إيه؟ مميزين. يا ريت يبقى عندكم فضيلة التمييز، اللي يجي بالرحمة غير اللي يجي بالإيه؟ بالخوف. طب في ناس تانية بقى الحال خطر، دو جوه نار جهنم. قال دول إيه بقى؟ دول بقى لا هنروح لنطبطب ولا هنروح نوبخ، ده هنروح نعمل ايه؟ نخطف. خدين بالنا ازاي؟ حريقة. واحد جوه الحريقة بيصرخ الحقوني. روحي بقى انت وعظيم قولي له رحمة الله واسعة، انت بس صلي انت بس. او اصلي له ابويا ده مش بتاع الرحمة ده بتاع الخوف، انت تستاهل نار اللي بتتشوي فيها، انت لسه شفت حاجة، ده انت هتطلع نار في السماء. يقول لك بس طلعيني الاول من النار وبعد كده ايه. فده لا وقت لا رحمه ولا وقت خوف. امال ده عايز واحد ايه؟ انتشله.

انتشلوا مختطفين من النار. يا ما نفوسي أحباء إيه، عايز واحد يروح ينتشلها. بس وانتوا بتعملوا كل دوت تحذير ليكم، خدوا بالكم لألا تتلطخوا بالخطايا ديت، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، يعني خليكم حريصين جدا لألا وانتوا بتختطفوا من النار، ولا انتوا بتوبخوا الخاطي أو بتستلطفوا الإنسان الضعيف، لألا انتوا تنغمسوا فين الخطية. رحت للتسوني اللي طول النهار قاعدة قدام الدش ولا النت علشان بتتفرج على حاجات وحشة، أنا يا ابونا راح أختطفها من النار. طيب روح يا ستي اختطفيها من النار. رحت قعدت جنبيها، انت بتعملي ايه؟ لا ده انا عندي اصله سيتات على النت، تعالي لما افرجك. طيب فرجيني. تلاقي نفسك رحت طبة ايه جنبها، تقولي انا راح اختطفها. لا، ارحموا البعض مميزين، خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، بس خليكم انتوا ايه، خدوا بالكم على نفسيكم، مبغضين حتى ده انا بقى ده انا مش هروح للخطية، ده حتى التوب اللي توسخ بالخطية انا ايه، انا ابغضه. شوفوا بقى مدى التدقيق والحرص، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، مش مبغضين الخطية، مبغضين الثوب اللي بيت عملت الخطية، التوب اللي انا عملته مش عايز البسه تاني عشان ما يفكرنيش بالخطية. تصوروا بقى الختام، اخر آية، والقادر ان يحفظكم غير عاثرين. الآية دي بقى يعني دي بصراحة ما هي الصورة زي ما انتم شايفين كده كلها ايه، غيوم بلا ماء، مش كده نبيل؟ ماشي. لكن جه بقى في الاخر حب يلطف الحكاية، قال لك لا ما تخافوش، انتوا ربنا قادر ان ايه يحفظكم. انا مش بقول لكم الكلام ده عشان تخافوا، هو الكلام ده عشان تمسكوا في ربنا، والمسيح مش هيسيبكم ما تخافوش، قادر ان يحفظكم وسط التيارات الكتيرة والتعاليم الكتيرة الغلط دي، القادر ان يحفظكم غير عاثرين. يا المجد ليك يا رب، مش يعني اعثر فيقمني، لا ده يحفظني ان انا ما ايه ما اعثرش، يعني ممكن اعوي اقومني كتر خيره، قال لا ده هو قادر ان يحفظك حتى من غير ما ايه تتعثر في التعليم الغلط ديت، القادر ان يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاك. يحفظكم غير عاثرين ده في الحياه الارضيه، يوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاك ده فين؟ في الابديه. يحفظكم هنا ويمجدكم فين؟ هناك. ده مين ده اللي هيعمل كده؟ الاله نمرة واحد الحكيم، إن ارتبطنا بيه ننال الحكمة اللي بيها نفرز ونميز. الإله الوحيد مفيش غيره، متفرد، مخلصنا عمله إنه إيه؟ مين مخلصنا؟ يسوع المسيح. الإله الحكيم الوحيد هو مين؟ مخلصنا. ومخلصنا مين؟ طب شيل مخلصنا وحطي واقري الآية، الإله الحكيم الوحيد مين؟ يسوع المسيح. مين مخلصنا؟ فيها كلام بيت ولا فيها مناقشة ولا مخلصنا؟ مين اللي خلصنا على الصليب؟ الأب، الروح القدس، الإب. صح، الأب كان له دور والابن كان له دور، لكن مين اللي اتصلب على الصليب من أجلنا؟ مخلصنا في وسطها ربنا يسوع، ربنا وإلهنا ومخلصنا مين؟ يسوع المسيح. الإله يسوع المسيح الحكيم، والحكيم ده اسمه من أسماء الله، يسوع المسيح الوحيد. مين الإله الوحيد؟ وفي غيره يا شيخ؟ لا إله إلا الله. طب ما لا إله إلا الله ده هو مين؟ يسوع المسيح. احنا يعني مش مختلفين، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين. يعني احنا بصراحة فرحنا بيكم وفرحنا بالقديس يهوذا، وكل يوم روحي وانتو طيبين. حتى عن سؤال، ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: ارحمنا يا الله يا رب الكل. قدوس ارحمنا أيها رب العالمين.

لأنه ليس للمؤمنين في شهدنا وضيقتنا سواك. هل أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخافية والظاهرة، يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة ربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Sefro Ermeia. الأصحاح الحادي والأربعون. وكان في الشهر السابع أن إسماعيل ابن نثنيا ابن ألي شماع من النسل الملوكي جاء هو وعظماء الملك وعشرة رجال معه إلى جدليا ابن أخي قام إلى المصفات، وأكلوا هناك خبزا معا في المصفات. فقام إسماعيل ابن نثنيا والعشرة الرجال الذين كانوا معه وضربوا جدليا ابن أخي قام ابن شافان بالسيف فقتلوه، هذا الذي أقامه ملك بابل على الأرض. وكل اليهود الذين كانوا معه، أي مع

داليا في المصفاتي والكلدانيون الذين وجدوا هناك ورجال الحرب ضربهم إسماعيل. وكان في اليوم الثاني بعد قتله جدليا ولم يعلم إنسان أن رجالا أتوا من شكيم ومن شيلو ومن السامرة 80 رجلا محلوق اللحى ومشقق الثياب ومخمشين وبيدهم تقدمة ولبان ليدخلوهما إلى بيت الرب. فخرج إسماعيل بن نثنيا للقائهم من المصفات سائرا وباكيا. فكان لما لقيهم أنه قال لهم: هلم إلى جدليا بن أخيقان. فكان لما أتوا إلى وسط المدينة أن إسماعيل بن نثنيا قتلهم وألقاهم إلى وسط الجب هو والرجال الذين معه، ولكن وجد فيهم 10 رجال قالوا لإسماعيل: لا تقتلنا، لأنه يوجد لنا خزائن في الحقل، قمح وشعير وزيت وعسل. فامتنع ولم يقتلهم بين إخوتهم. فالجب الذي طرح فيه إسماعيل كل جثث الرجال الذين قتلهم بسبب جدليا هو الذي صنعه الملك آسى من وجه بعشا ملك إسرائيل، فملأه إسماعيل بن نثنيا من القتلى. فسبى إسماعيل كل بقية الشعب الذين في المصفات بنات الملك وكل الشعب الذي بقي في المصفات الذين أقام عليهم نبو زردان رئيس الشرطة جدليا بن أخيقام، سباهم إسماعيل بن نثنيا وذهب ليعبر إلى بني عمون. فلما سمع يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه بكل الشر الذي فعله إسماعيل بن نثنيا، أخذوا كل الرجال وصاروا ليحاربوا إسماعيل بن نثنيا، فوجدوه عند المياه الكثيرة التي في جبعون. ولما رأى كل الشعب الذي مع إسماعيل يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معهم فرحوا، فدار كل الشعب الذي سباه إسماعيل من المصفات ورجعوا وصاروا إلى يوحنان بن قاريح. أما إسماعيل بن نثنيا فهرب ب80 رجال من وجه يوحنان وصار إلى بني عمون. فأخذ يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه كل بقية الشعب الذين استردهم من إسماعيل بن نثنيا من المصفات بعد قتل جدليا بن أخيقام، رجال الحرب المقتدرين والنساء والأطفال والخصيان الذين استردهم من جبعون، فصاروا وأقاموا في جيروت كمهام التي بجانب بيت لحم لكي يسيروا ويدخلوا مصر من وجه الكلدانيين، لأنهم كانوا خائفين منهم، لأن إسماعيل بن نثنيا كان قد ضرب جدليا بن أخيقام الذي أقامه ملك بابل على الأرض. الأصحاح 42. فتقدم كل رؤساء الجيوش ويوحنان بن قاريح ويزنيا بن هوشعيا وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقالوا لإرميا النبي: ليت تضرعنا يقع أمامك فتصلي لأجلنا إلى الرب إلهك لأجل كل هذه البقية، لأننا قد بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك. فيخبرنا الرب إلهك عن الطريق الذي نسير فيه والأمر الذي نفعله. فقال لهم إرميا النبي: قد سمعت، ها أنا ذا أصلي إلى الرب إلهكم كقولكم، ويكون أن كل الكلام الذي يجيبكم الرب أخبركم به، لا أمنع عنكم شيئا. فقالوا هم لإرميا:
ليكن الرب بيننا شاهدا صادقا وأمينا إننا نفعل حسب كل أمر يرسلك به الرب إلهك إلينا، إن خيرا وإن شرا، فإننا نسمع لصوت الرب إلهك الذي نحن مرسلوك إليه ليحسن إلينا إذا سمعنا لصوت الرب إلهنا. وكان بعد 10 أيام أن كلمة الرب صارت إلى إرميا، فدعا يوحنان ابن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لكي ألقي تضرعكم أمامه، إن كنتم تسكنون في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم، لأني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم. لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوه، لا تخافوه، يقول الرب، لأني أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. وإن قلتم: لا نسكن في هذه الأرض، ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم، قائلين: لا، بل إلى أرض مصر نذهب، حيث لا نرى حربا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع للخبز، وهناك نسكن. فالآن لذلك اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهود، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك، يحدث أن السيف الذي أنتم خائفون منه يدرككم هناك في أرض مصر، والجوع الذي أنتم خائفون منه يلحقكم هناك في مصر فتموتون هناك. ويكون أن كل الرجال الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى مصر ليتغربوا هناك يموتون بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون منهم باق ولا ناج من الشر الذي أجلبه أنا عليهم، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: كمن سكب غضبي وغيظي على سكان أورشليم، هكذا ينسكب غيظي عليكم عند دخولكم إلى مصر، فتصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا، ولا ترون بعد هذا الموضع. قد تكلم الرب عليكم يا بقية يهوذا: لا تدخلوا مصر. اعلموا علما أني قد أنذرتكم اليوم، لأنكم قد خدعتم أنفسكم إذ أرسلتموني إلى الرب إلهكم قائلين: صلي لأجلنا إلى الرب إلهنا، وحسب كل ما يقوله الرب إلهنا هكذا أخبرنا فنفعل. فقد أخبرتكم اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب إلهكم ولا لشيء مما أرسلني به إليكم، فالآن اعلموا علما أنكم تموتون بالسيف والجوع والوباء في الموضع الذي ابتغيتم أن تدخلوه لتتغربوا فيه. الأصحاح 43. وكان لما فرغ إرميا من أن كلم كل الشعب بكل كلام الرب إلههم الذي أرسله الرب إلههم إليهم بكل هذا الكلام، أن عزريا بن هوشعيا ويوحنان بن قاريح وكل الرجال المتكبرين كلموا إرميا قائلين: أنت متكلم بالكذب، لم يرسلك الرب إلى هنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك، بل باروخ بن نيرية
مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانيين ليقتلونا وليسبونا إلى باب. فلم يسمع يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش وكل الشعب لصوت الرب بالإقامة في أرض يهوذا، بل أخذ يوحنان بن قاريح وكل رؤساء الجيوش كل بقية يهوذا الذين رجعوا من كل الأمم الذين طوحوا إليهم ليتغربوا في أرض يهوذا، الرجال والنساء والأطفال وبنات الملك وكل الأنفس الذين تركهم نبو زردان رئيس الشرطة مع جدليا ابن أخي قامة ابن شافانة وإرميا النبي وباروخ ابن نيري، فجاءوا إلى أرض مصر لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب وأتوا إلى تحفنحيس. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا في تحفنحيس قائلة: خذ بيدك حجارة كبيرة واتمرها في الملاط في الملبن الذي عند باب بيت فرعون في تحفنحيس أمام رجال يهود، وقل لهم: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أرسل وآخذ نبوخذرسر ملك بابل عبدي وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة التي طمرتها، فيبسط ديباجه عليها ويأتي ويضرب أرض مصر، الذي للموت فللموت والذي للسبي فللسبي والذي للسيف فللسيف، وأوقد نارا في بيوت آلهة مصر فيحرقها ويسبيها، ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعي رداءه، ثم يخرج من هناك بسلام ويكسر أنصاب بيت شمس التي في أرض مصر ويحرق بيوت آلهة مصر بالنار.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في هذه الليله العظيمه نحتفل بعيد حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين. والعيد في الواقع هو كمال عمل ربنا في الإنسان البشري زي ما كنا بنقول امبارح. إن في قصد إلهي، هذا القصد إن الله له غرض في الإنسان، نزل من السماء وتجسد وصار إنسان وأعطى مواعيد كبيرة جدا للإنسان من موت وقيامة وصعد إلى السماء، ثم ترك الإنسان لكي يتمتع بكل هذه البركات. ولكن طبيعة الإنسان صعب عليها إن هي تقبل عطية الله. تصور قد إيه يا إخوتي إن حتى لما ربنا يدينا عطايا عظيمة، عطايا روحية، طبيعتنا ما تقبلهاش، طبيعة غريبة. أو ربنا أعطى لينا روحه، روح القدس. الروح القدس ده يقول عنه رب المجد يسوع يأخذ منا لي ويعطيك. حتى معرفتنا بالمسيح يقول أن الروح القدس لم يكن أعطي بعد. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين مجمعين أن يقبلونه به. يعني بدون الروح القدس لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب. في بركات كثيرة أقصى ما يمكن تتصورها عملها ربنا، وفوق كل ده أعطى لنا روحه عشان روحه ياخد من المسيح ويعطيه. مفروض الكنيسة الليلة دي مش بتسمع وعظ، لأن العيد في مفهوم الكنسي ليس مجرد ذكرى، لكن العيد في الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا العيد هو حياة. يعني احنا لما بنعيد أو بنعيد ذكرى جسد الرب ودمه اللي عمله يوم الخميس الكبير، مش ذكرى زي ما الآخرين يقولون، ولكن حقيقة نشترك في جسد الرب ودمه. فاحتفالنا الليلة بعيد حلول الروح القدس ليس مجرد ذكر، هو تذكار فعلا، لكن تذكار حقيقي، لأن الروح القدس يمكث معنا إلى الأبد. هذا الروح قال عنه ربنا يسوع المسيح لا يفيق العالم أن يقبله، لأنه غريب، لا يفيق العالم أن يقبله، لكن أنتم تعرفوه وقد قبلتموه لأنكم آمنتم به، لكن العالم ما يقدرش يقبله أبدا. خلاصة الكلام إن إحنا بلادي بنحيا مع الروح القدس. طب وتقول لي الروح القدس مش معانا على طول؟ معانا على طول، لكن هذه الأعياد المقدسة يجب فيها إن إحنا نثمل من الروح القدس، يعني نتشحن زي البطارية ما تتشحن. دلوقتي أنا معايا روح القدس وأخدته بالمعمودية، لكن هل الروح القدس عامل في حياتي؟ وعشان ما نروحش في متاهة، يعني ترمومتر بسيط خالص، ثمار الروح محبة، فرح، سلام، صلاح، إيمان، طول أناة، لطف، تعفف، هذه ثمار الروح القدس. فأنا باختصار أشوف هل أنا مليان من هذه الثمار ولا لا؟ مش مليان أثمر. أدي معنى كلمة الامتلاء. الامتلاء إن أنا أواخذ الروح القدس معايا، لكن لازم أمتلي منه.

ده القصد من احتفالنا الليل، مش ان احنا ناخد معلومات جديدة عن روح القدس، لان روح القدس ليس معلومات تعطى في الكتب او في العذاب، لكن اذا كان روح القدس هو يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم، يعلمكم ويذكركم، يعلمكم هو اللي يقوم بعملية التعليم. هو ده معنى الآية اللي قالها ربنا يسوع، يكون الجميع متعلمين من الله. ازاي؟ في قصة في تاريخ الكنيسة لطيفة خالص، قصة مريم المصرية من القديسات الكبار قوي. دي كانت فتاة مستهترة في حياتها الأولى، عايشة في الشر بتاع مراقصة في اسكندرية، وبعدين لما جه موسم القدس قالت أروح أهيص هناك، وبيعملوا موالد وحاجات زي كده الناس اللي رايحين هناك في الاحتفالات دي. وبعدين من ناحية الفضول قالت أخش الكنيسة بتاع القيامة. جت تخش الكنيسة بتاع القيامة لقت واحدة على الباب منعتها، كانت الست العادة، قالت لها اطلعي بره مش مكانك ده. فبكت قالت لها خلاص تبت وابتديت من جديد، قالت لها لا سيب المكان ده خالص وعبر الأردن وانت تعيشي لربنا. ففعلا عبرت الأردن وعاشت في الصحراء. كل ما ذكر عنها ان القس في زينة، كانوا بيطلعوا الرهبان في فترة الصيام الكبير يتمشوا يمضوا 50 يوم في الصحراء كل واحد واحد. فقابلت ما كانتش قرأت الكتاب المقدس، ما كانتش حفظت آيات، ما دخلتش كلية لاهوت، لكن يقول كان كل الكلام بتاعها عبارة عن آيات متراصة من الكتاب المقدس ورا بعضيها، لدرجة انه كان شايفها قدامه كأنها انجيل مقروء، وعمالة تتكلم وهو بيسمع الانجيل من بقها. تعلمت امتى دي؟ ومين علمها؟ هي دي الكنيسة بتاعتنا، وهو ده الروح القدس اللي المفروض ان احنا يعمل في حياتنا. ابص لنفسي انا النهارده، ابص لي اكبر اعتمادي على كتبي وقرايتي، صحيح كويسه القرايه، لكن هل تركت مجال للروح القدس عشان يعمل في حياتي بالصوره ديت؟ انا النهارده ما قصدتش اتكلم عن الخدمه خالص، نخلي الخدمه لبكره في صلاه السجده بعد الظهر، نتكلم عن عمل الروح القدس في الكرازه. لكن اولا نبتدي بعمل الروح القدس في حياتنا كافراد. انا اخذت روح القدس، العمل الاولاني اللي عملته الكنيسه مجرد محل روح القدس طلعوا يعمدهم على طول، ده العمل الاول، وكانوا بيعطوا روح القدس في المعموديه ويضعوا الايادي فيحل الروح القدس. ف طبعا الروح القدس روح الوالد بيولد، حل الروح القدس على التلاميذ يوم 50، ملأهم من كل حكمه ومعرفه، طلعوا الروح ده انتشر، فكانت نتيجه ان هو بقى يولد ولاد لربنا. كان يحل عليهم روح القدس ويتركهم ويجم للرسل ويعمل فيهم روح القدس اعمال عجيبه. في المعموديه احنا حسب تعليم الكتاب المقدس ساعة ما تغطسنا في المعمودية اتولد فينا انسان جديد، ده اللي بنسميه الانسان الجديد. وفي انسان عتيق اللي هو طبيعة الجسد بتاعتنا. الانسان الجديد يتجدد حسب صورة خالقه، معلمنا بولس الرسول يقول كده، وينمو في البر والقدس. الانسان العتيق ده انسان متعب، احتياجات الجسد، شهوة الكرامة، شهوات الجسد إلى آخره، دي طبيعة الإنسان العتيق. إحنا النهاردة بنختبر هذا الاختبار. لما أجي أنا أو أنت ونقع في مشكلة أو حاجة وأتنرفز أنا وبتاع أو أغضب أو أحقد في قلبي أو أظن بالسوء، أي حاجة مضادة لعمل روح ربنا، العمل ده عمل إيه؟ عمل الإنسان العتيق فيه. الحقيقة لازم نفهم النقطة دي كويس. أجي أقاوم أقول طب ما عدتش أنا بقى أفكر في الخطية دي مرة ثانية، ما عدتش أعمل الحاجة الوحشة دي مرة ثانية خالص، لكن
أبص لقيني غاوي من عني عملتها. هذا يعني إيه؟ يعني إن مفيش فايدة في هذا الإصلاح أبدا، مفيش فايدة أبدا. طب ما أنا بجاهد ليه؟ أنا لازم أجاهد. الجهاد اللي أنا بجاهده في مقاومة الخطية ومقاومة طبيعتي أنا، ده جهاد مش ممكن يوصل لنتيجة ولابد أن ينتهي بالفشل، لكن الثمرة بتاعته يحبها ربنا خالص، إن أنا في الآخر بترك المجال لعمل روح ربنا في حياتي. يعني أنا بقاوم، بجاهد، بقاوم روح رديء فيا، روح غضب مثلا، أو روح كراهية في القلب، أو روح حب للكرام، بقاوم وأحسن، بقاوم وأحسن، مش يقوم ربنا يتطلع لهذا، يجد إنسان بيجاهد وبيفرغ في قلبه، ويبتدي الروح من هنا يشتغل في حياته. وبعدين بعد شوية صغيرة أبص ألاقيني الله وغضبتي، القلب بتاعي عايش في سلام، في محبة، في فرح، مفيش كانت الحاجات اللي بتعكر القلب الأولانية. ده اللي حصل جديد، ده عمل الروح القدس في حياتي. من هنا يبقى واضح خالص إن كل مسيحي لازم يختبر الروح القدس في حياته. ثمار الروح القدس محبة، فرح، سلام، طول أناة، صلاح، إيمان، لطف، وداعة، تعسف. هذه الثمار تعمل في حياتي. والتعبير اللي في الكتاب المقدس، التعبير ده في الثمار. ثمار إيه؟ ثماري أنا، ثمار جهادي الخاص، ثمار أسواني، قال لا، ثمار الروح القدس. طب ايه عملت اسوان؟

اولا الله له قصد الهي في حياتي، عاوزني انا اكون ابنه وعلى صورته ومثاله، وياخذني ينجدني فوق في السماء، وكل ما ليه يعطيني اياه. لا نعلم ماذا سنكون، ولكننا نعلم اننا سنكون نفسي. طيب عملت لي ايه يا ربي؟ كتر خيرك خالص ان انت عاوز تنقلني للمجد ده. عشان كده الاديسين كانوا بيشتموا يمسكوا. قال له عملت لك كل حاجه، التحمت صباعك وبجسدك، اديتك جسدي واديتك دمي، ده كل حاجه، مش عارف انتفع. يلا اشتغل، ابتدي جاهد، وانا روحي مين هديهولك؟ ده هو سابقا موجود فيك لان انت اخذت في المعموديه. وهذا الانسان الجديد اللي فيك هيتجدد حسب صوره خالقه لغايه لما تبقى انت صورتك صوره ربنا في السماء. يلا ابتدي جاهد.

طب هقول لك حاجة، أنا قريت آية بتقول تحب قريبك كنفسك، ومن هو قريبي؟ اتضح إن هو السمير العدو كمان. طب الآية أنا حفظت، يعلمني إيه الروح القدس؟ قال لا، يعلمني أختبرها وأنفذها، مش يعلمني يعني يعلمني معلومات، ده تعليم ناقص، تعليم العالم ده تعليم ناقص. روح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطيني. إيه للمسيح؟ مسيح حب، مسيح طهارة، مسيح قداسة. يأخذ، أنا عايز أتعلم الطهارة، قريت عن الطهارة، حفظت الآيات اللي بتتكلم عن الطهارة، منين أجيبها؟ طبيعتي مضادة لهذا، طبيعتي غير قابلة لهذا، وأنا في جهادي هذا روح قدس يعطيني من روحه.

حاجه من المسيح طبعا. ام المسيح جاي عشان ايه؟ ما هو ده اللي انا عاوز اقوله لك، ان المسيح جه وعمل حاجات كتيره عشان انا، ما هو جه عشان يديني كل حاجه. مين يديني؟ الروح القدس ياخذ منا للمسيح.

نطلب من ربنا، نطلب من الروح القدس يدينا محبة الآب، محبة المسيح. نطلب من الروح القدس يعطينا طهارة المسيح. نطلب من الروح القدس يعطينا فكر المسيح. نطلب من الروح القدس يعطينا ملامح شخصية الرب يسوع، لأن المسيح ولد فينا. أما الكلام اللي اتكلمهم علينا بولس الرسول في النواحي دي في منتهى العمق، لم تأخذ روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح التبني. بدل الروح ده يعملك أولاد لربنا، الروح الذي نصرخ به يا أبا الآب. وأنت مش أنت هتموتم والموت بيعمل في حياتكم والضعف والسقوط؟ إن كان لكم روح الذي أقام المسيح من الأموات، روح المسيح، فالذي أقام المسيح من الأموات سيقيمكم مع يسوع ويحضركم معه. الروح القدس ده روح القيامة، مش روح الموت، روح الحياة. لما يدب فيا يعطيني حياة ويقيمني من كل ضعف. عشان مش عاوز أشوف برضو الطريق بتاعنا الجهاد الروحي، لكن مش هو ده اللي هيجيب نتيجة. ده يدوب بس بيغسل الماسورة من الطين اللي محطوط جوه، لكن انتفاع طيار الروح القدس ده عمل بتاع ربنا، وده أعطي لينا، يأخذ منا للمسيح ويعطيني. أنا ما تنزلش عن هذا، أنا مش عاوز أقول أنا إنسان بشري مثلي. يأخذ منا للمسيح، منا للمسيح ويعطيني. هذا الروح الذي به المؤمنين مزمعين أن يعرفوا المسيح، وبدونه لا يستطيعوا أن يعرفوه. نعرفوا إيه؟ قصة يسوع وولادته؟ لا، يعرفوا المسيح شركته، لا أعرفه وشركة ألامه وقوة قيامته متشبه بموته. معمودية موت وحياة وقيامة، الموت والقيامة يدب فيه. أعرف المسيح، إمتى هعرفه؟ وإمتى هعرف أدوق موته وأدوق قيامته وأحس بآلامه في الموت وأحس بنصرته في القيامة والغلبة؟ إمتى يكون المسيح هو العامل فيا، الإنسان الجديد الساكن فيا، المخلوق في المعمودية يتجدد حسب صورة خالقه؟ كلام عميق خالص قاله ربنا يسوع المسيح مع نقدموس. قال له يا نقدموس، المولود من الجسد جسد، لسه انتوا جسديين، والمولود من الروح روح. لما تبقوا روحيين هتبقى كلها عمل الروح القدس فيكم، فكركم فكر الروح القدس، ارائكم اراء الروح القدس. يوم سلام يعطيكم، الجاء المعزي يعطيكم سلام، ليس كما يعطي العالم، اعطيكم باسم روح السلام، روح الحياة، روح القدس، روح الحب، الحب العجيب المتدفق اللي يصل الى محبة الاعداء. استعجبش ابدا لما تسمع سيرة القديس ده اللي قال القصة ديت، ان كان في واحد اساء اليه فاتضايق، لكن عشان نفذ وصف الانجيل قال ما ردش عليه، هو متضايق في نفسه. التاني قال لا اسامحه خلاص بقى واخد بركة الوصية. الثالث فرح، قال انا اخدت اكليل. الرابع لما اساء اليه الانسان ده بكى، قال له انت ليه بتبكي يا ابانا؟ قال له عشان بسبب الاساءه بتاعتي ليا هيروح هو جهنم. وفي اجيسين هربوا من الاكل مخصوص عشان ليس خوفا من الاستشهاد، ولكن حبا في الانسان اللي بيسيء اليهم عشان ما يكونش بسببهم، بسبب اكلهم مش بسببهم، بسبب اكلهم هم، يروح هذا الانسان جهنم. حاجات عجيبه، اخذوا الحاجات دي منين؟ وانا دلوقتي عايز اقول ايه قيمه قصص القديسين اللي نقراها كتير دي؟ قصص القديسين دي عباره عن قصص الروح القدس. الروح القدس يعمل في حياه القديسين. ما هو الانسان القديس؟ زي ما بيقول واحد من الاباء في تعريف الانسان القديس، بيقول الانسان القديس هو انسان احس بضعفاته وبشريته اكتر من اي انسان مننا. يعني محدش حس بضعف بشريته قد القديس، فلما احس بهذا الاحساس وجاهد ضده فتح المجال لعمل الروح القدس، فبقى واضح ان الله هو العامل فيه مش قوته الشخصيه. من اجل هذا لما نقول سير القديسين نلمح على طول بسرعه عمل ربنا في حياتهم وصوره المسيح والروح القدس، لان هم تركوا المجال ليه. يا اخوتي مش ممكن يعدي العيد ده الا ونمتلئ من الروح القدس.
تقول لي انا مش حاسس بنصره في حياتي، انا عارف وانا زيك وكلنا تحت الالام عينها، ودي حياتنا بنشتكي من ايه؟ ولكن قدامنا فرصه ذهبيه اعطاها لنا الله، تؤمن بهذا او لا تؤمن؟ تؤمن بان انت ساكن، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ تؤمن ان الروح القدس ياخذ منا للمسيح ويعطيك؟ تؤمن ان انت تصبح صوره المسيح؟ وبتعبير يعني صعب، يقول القديس اغسطينوس لسنا سنصير مثل المسيح ولكننا سنصير مسيحا. تؤمن بهذا؟ اطلب. للان لم تطلبوا شيء. طلبت حاجات كتير، طلبت عشان العيال ينجح في الامتحان، وطلبت عشان خاطر مشكله معينه، طلبت عشان ضيق، وطلبت عشان شفاء من مرض، طلبت وطلبت وطلبت. للان لم تطلبوا شيء. بعد ده كله قال اه ما طلبتوش الحاجات الغاليه، اطلبوا زي القديس أنطونيوس أب الأب الرهبان يقول أطلب إليكم أن تصلوا بحرارة لكي تمتلئوا من هذا الروح القدس الناس. طبيعة الروح اللي احنا مدعوين للامتلاء منه محددة، محددة إن طبيعته قال عنه يوحنا المعمدان وشافوه بعينيهم إن هو ألسنة نار، طبيعته طبيعة نار، نار نار تحرق ونار تطهر ونار تشحن القلب بالحب. حب مفروض الحب لما ياخد لما ياخد الطريقة بتاعته الإلهية يبقى زي النار. محبة المسيح ومحبة المطلوب تصل في قلوب القديسين زي نار في قلبهم، لا يطفيها ولا يشبعها الا الرب يسوع نفسه لما يدخل في حياتهم ويعلن ليهم ذلك. ويمكن تفتكروا انتوا قصه القديس اغناطيوس وهو بيتقدم للاستشهاد، يقول لهم انا مش هحس ان انا محبتي للمسيح دي تشتني قوي، دي نار في قلبي، نار مش هتنطفي مش هتتروي الا لما الدم ينسفك منه. أريد إن أنا أمتحن بأنياب الوحوش وأصير حنطة الباري وخبزة كده مقدسة أقدمها للمسيح أكلها زي هو يقدم لي ذاتي، مش ممكن، لازم أتحول إلى حنطة وأتقدم للمسيح. روح نار، روح نار يحرق الأشواك الخانقة لنفوسنا، ما تستهزيش بيه أبدا لأنه قادر إنه يخلق منك رغم مضاعفاتك الكثيرة يخلق كل شيء جديدا في حياتك، لانه يستطيع ان يحرق كل الضعفات. بس للانسان الجاد في حياته اذا كنت تروح بطريقه جديه وتطلب من الله ان انت تمتلئ من الروح القدس وتتشحن وتفتح انجيلك وتركع امام الله في الليله المقدسه دي، لكن ان كنت تروح تتمشى تقعد قدام التلفزيون شويه تقضي السهره في اي مجله في اي تسالي في اي حديث مع اي انسان، وريني هيكون ازاي الامتلاء من الروح القدس في الليله العظيمه من العيد دي. الكتاب المقدس يقول في الليلة اليوم الأخير العظيم من العيد صرخ يسوع قائلا إن عطش أحد إلي إن عطش أحد فليقبل إلي إن عطش أحد فليقبل إلي ويجي يقعد ونديله. صرخ يسوع وقال إن عطش أحد فليقبل إلي. طبيعة الروح القدس طبيعة نارية تعطي يعني تحرق وتشعل نار الحب الإله في قلبك. ايضا يا اخوتي طبيعه الروح القدس طبيعه مياه جاريه، من امن به تجري من بطنه انهار ماء حيه. كون المسيح يقول الكلام ده مش بيقول تشبيه، لان المسيح هو اللي خالق الانهار وهو اللي عارف الجريان بتاع الماء ساعتها، فمش معقول يشبه تشبيه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو يعلم ان هي انهار واكثر من انهار، لان المؤمنين اللي التهبت قلوبهم بالروح القدس كانوا ما يقدروش يسكتوا، مسكوا بطرس ويوحنا وضربوهم وأوصوهما ألا ينتقد هذا الدين. قالوا لهم ما نقدرش ما نقدرش، ده غصب عننا، دي نار جوه. طيب مش هنعمل لكم حاجه، بس اسم يسوع انا ما نقدرش. بروح الله الاعلى بيقول له ما فيش حاجه.

0: ما شاء الله طرق ومر. روح القدس بالنسبة للرسل كان عبارة عن نار، هم استلموا نار وجوه ينبوع ماء، بيقول عنه الكتاب المقدس، بيقول عنه ربنا يسوع: من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. إذا نريد أن نحس بهذه الأنهار تجري في حياتك، أظن سهل أوي إن أنت تحس بأي كركبة بسيطة في بطنك، سهلة حسها. مش معقول يكون الروح القدس أقل من هذا، بتحس إن في مشاعر مكبوتة جوه عاوز تفضفض بيها للمسيح وعاوز تشبع منه، فبص ليها بكثير. يمكن عشان احنا مش بنعيش في هذا الاحساس دلوقتي، بنعتبر الكلام ده زي طلاسم لينا. المسيح كان بيقول ايه؟ كان يمكن بيقول لها حكايه كده، يعني وصف شاعري لطيف للروح القدس. لكن الكنيسه الاولى عاشته انهار ماء حيه، ماء تهب حياه، تطلع الكلمه من بق الرسول لانسان خاطي، توصل له الحياه، ينقذ في قلبه بالروح القدس ويقبل الحياه على طول. تجري من بطنه انهار ماء حي، انهار تروي، وانهار تطهر، وانهار تفك كل شيء في الطريق، وانهار تشبع. الكنيسه بتاعتنا واسرارها السبعه ومواهب الروح القدس اللي فيها، الكنيسه لو استفادت منها كان بيشبهها حسقيال النبي في العهد القديم، انه شاف البيت العظيم بتاع الملك وشاف الابواب بتاعته طيار من الماء عمال يسيح من تحت الابواب، ويجري طيارات ماء بتجري من تحت الباب، الباب الشرقي، مش في الميه دي بقى يغرق. هي دي الكنيسه بالظبط، الكنيسه النهارده بيطلع منها تيار ماء في اسرارها الكثيره، في جسد الرب بالذات اللي بتقدم لينا، في سر التوبه اللي بنتغسل بيه من خطاياتنا، في اسرار رهيبه وعجيبه لا احسسنا بيها، في اسرار الكهنوت، في سر خدمه ربنا في الكنيسه. حاجات عجيبه يا اخوتي، لما يفيد الروح القدس في حياتنا نصبح في حاله كاننا في بحر، لان نهر ماء جاي، ميه ملهاش اولى لها، نبقى في بحر نعرفش ده جاي منين، الريح تحب حيث تشاء ولا تعلم من اين هي. هكذا ايضا المولود من الروح يبقى بركات روحيه عماله تتدفق على الكنيسه، ومش عارفين جايه منين، لا هي بجهد بشري ولا هي بمجهودات انسان معين عظيم، ولا بخطيب مسقع، ولا بشيء من هذه الامور، لكن بأحقر إنسان في الكنيسة يتمجد الله، أنهار ماء متدفقة، وتبقى الكنيسة مرتوية، وكمان مش مرتوية، وتفيض وتعطي للخارج أيضا، وتشبع العالم. وبعدين ربنا يحذرنا ويقول: اوعوا من مياه العالم كذابة يا امرأة، الماء الذي تشربين منه. عارف ما بتستفادش من عطايا الروح القدس ليه؟ رغم انه ماء جاري، اصل بتشرب من ميه كذابه ثانيه، ميه من العالم. اللي يشرب من الماء ده يعطش، اما الذي يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلا يعطش الى الابد. شفتوا بقى؟ شفتوا بقى احنا غلطانين جايين نشرب من حاجات ثانيه؟ اللي بيدور لي على لبس، بيدور لي على كرامه، اللي بيدور لي على كلمه واحد قالها ولا بتاع، الكلام الفاضي ده كله، كل ده احنا مش مقدرين الروح القدس اللي فينا. نروح نحفر، نروح نشرب من ميه تافهه زي دي. من امن بي تجري من بطنه، انا الماء الحي، الماء الذي انا اعطيه، الذي يشرب منه لا يعطش الى الابد. من اجل هذا يا اخوتي الكنيسه النهارده بتعيد هذا العيد، عشان يحصل عمليه فيض في الكنيسه. فيض من اول الاسقف، من اول بطرس، من اول الخدام، من اول شمس الشعب، بيوتنا تتشحن كلها بالروح القدس، فيصبح عمليه صيد في الكنيسه كده. دي طبيعه الكنيسه حتى في القرن الاول، ما جاتش لها نظام ولا خطه تبشيريه معينه ولا ترتيب، ده كان الروح القدس يحمل في لبس الى مكان وبص لا فيه صيد الروح القدس يغمر بلد بحاله. يا رب يسوع في العيد ده تتشحن كنيستك كافراد بالروح القدس عشان خاطر تعبأ العالم، يتعبأ
1: كل اللي حوالينا عشان انهار ماء تفيض. ويبقى الكلام اللي بنسمعه منك يا رب يسوع مش مجرد رموز، لكن لما نقول ان هو نهر ماء جاري يبقى فعلا روح القدس في حياه كل واحد مننا نهر ماء جاري. ربنا يعطينا كلنا ان احنا نمتلئ من روح ربنا وللهنا المجد الدائم.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبا شنودة الثالث. أقدم لكم محاضرة قداسة البابا
1: عن سيد الأنصرة أو عيد الفنس قصفي
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 11/6/1997.
1: باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد. آمين. إن شاء الله

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين.

ماذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر؟ امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

سإرشابك وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك مثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي تغسلني كثيرا من إثم من خطاياتي طاهر لأن أعرف بإثمي خطاياتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدام لكي تتبرر في أقوالك تغلب إذا حكمت لأن أنا ذاب الأثام حب لبي خطايا لذات نوم لأنك هكذا أحببت الحق إذا وضحت لي غام رحمتك مستورتي تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني في بعد أكثر من الثلج تسمعني سرورا فرحا تبتهج اسرفك عن خطايا كل اثامي قلبا نقيا اخلق فيا الله وروح مسكين جدده في احشائي لا ترحمني من قدامك روح قدوس لا تنزعه من منحني بهجة خلاصك وروح رئيس عددني فعلم اثم اتركك من افكون اليك ارجع نجيني من الدماء يا الله الى خلاص شفتاي لساني بعد يا رب افتح شفتاي في غير فم تسبيحك لانك اثرت ذبيحه كنت الان اعطي لكنك لا تسر محرقات فالذبيحه لا يروح من صح قلب منكسر متواضع لا يرزل الله انا من رمساتك على سنون تبنى اسوار اورشليم حين تسرس بها حال قربان محرقات حين يزن قربان ذبيحك العجول هالليل

سفر التثنية موسى النبي بركاته على جميعنا أمين. هذه الأقوال التي قالها الرب لكافة جماعتكم إذ خاطبكم في الجبل من وسط النار وكان ظلام وضباب وعاصف بصوت عظيم ولم يزد شيئا وكتبها على لوحين من حجارة ودفعها لي الرب وأنتم لما سمعتم صوته من وسط النار وكان الجبل يشتعل نارا تقدمتم إلي يا رؤساء القبائل والمشايخ وأقبلتم تقولون أن

ها هو ذا الرب إلهنا، قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار. وفي هذا اليوم علمنا أن الله إذا كلم بشرا لا يعيش، والآن فنحن لم نمت ولم تحرقنا هذه النار العظيمة، فإن عدنا وسمعنا صوت الرب إلهنا مرة أخرى فإننا نموت. فأي جسد أو أي من يسمع صوت الرب الإله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش. وأنا أعلمكم أن ترجعوا إلى الرب الإله. فقلتم لي: فامضي أنت واسمع كلام الرب الإله وكل ما يقوله لك الرب إلهنا، فأنت كلمنا بكل شيء يتكلم به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. فسمع الرب الإله صوت كلامكم الذي قلتموه لي. فقال لي الرب: قد سمعت صوت كلام هذا الشعب الذي تكلموا به عني، وجميع ما تكلموا به مستقيم. من ذا الذي يجعل عقلهم هكذا فيهم حتى يثقوني ويحفظوا جميع وصاياي كل الأيام فيكون لهم الخير ولبنيهم إلى الأبد؟ فامضي أنت وقل لهم: ارجعوا أنتم إلى مساكنكم، وقفوا وقف أنت هنا معي لأعلمك أوامري ووصاياي وحقوقي وأحكامي التي تعلمهم إياها فيعملوها كذلك في الأرض التي أنا أعطيها لهم نصيبا وميراثا. وأنت يا كل إسرائيل احفظ أن تفعل ما أعطاك الرب إلهك وكما أمرك الرب إلهك، لا تمل به يمنة ولا يسرة عن جميع الطريق التي أمرك بها الرب إلهك، بل كما سلم لك الرب إلهك أسلك فيه ليريحك ويحسن إليك ويوجدك في الخير وتصير أياما كثيرة على الأرض التي ترثوها. وهذه هي الأوامر والوصايا والحقوق والأحكام التي أمر بها الرب إلهكم، التي سلمها لي لعلمكم إياها لتعلموها كذلك في الأرض التي تدخلونها لترثوها، لكي تتقوا الرب إلهكم وتحفظوا جميع حقوقه ووصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، أنت وبنوك وبنو بنيك كل أيام حياتهم، لكي تطول أعماركم وتصنعون أياما كثيرة. اسمع يا إسرائيل واحفظ هذه واعمل ليكون لك الخير ويكثرك جدا كما قال لك الرب إله آبائك، ليعطيك أرضا تفيض عسلا ولبنا مجدا للثالوث القدوس إلى هنا.

البولس فصل من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. وأولئك الذين وضعهم الله في الكنيسة هم أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمون، وبعد ذلك قوات، ثم مواهب الشفاء ومعضدون ومدبرون وأجناس الألسن. فهل الجميع يصيرون رسلا، أم هل جميعهم يصيرون أنبياء؟ أم هل الجميع يصيرون معلمين؟ أم هل الجميع أصحاب قوات؟ هل لجميعهم مواهب الشفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع مفسرون؟ جدوا إذن للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا آخر أفضل جدا. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. ولو كانت لي نبوة وأعرف جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى يحترق لكي أفتخر، ولكن ليس لي محبة فلست أربح شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتعاظم ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تبتغي الأكثر ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق، تتأنى في كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل

والألسنة فتصمت والعلم ينفذ، ولأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ ببعض التنبؤ، فإذا جاء الكمال فحينئذ يبطل القليل. وإذ كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفكر، ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة بلغز، وحينئذ ننظر وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، وفي ذلك الحين سأعرف كما قد عرفت نعمة الله الآب تتحلى على روحنا أبا وخدمنا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوروا

من مزامير وتلاتيل أبينا داود النبي بركاته علينا أمين. اسجدوا له يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، الرب قد ملك فلتتهلل الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. هللويا. الإنجيل، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا يوحنا البشير بركاته علينا أمين. ولما تكلم يسوع بهذا رفع عينيه نحو السماء وقال: يا أبتاه، قد أتت الساعة، فمجد ابنك ليمجدك ابنك، كما أعطيته السلطان على كل جسد، ليعطي كل من أعطيته حياة أبدية. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك إنك أنت الواحد وحده الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا قد مجدتك على الأرض، العمل الذي سلمته لي لأعمله، والآن مجدني أنت يا أبتاه عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. وقد أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن قد علموا أني كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم أيضا قبلوا وعلموا حقا أني خرجت من عندك، وأمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسألك، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم، ولست أنا بعد في العالم، وأما هو لا في العالم، وأنا أأتي إليك أيها الآب القدوس، أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن، إذ كنت معهم في العالم كنت أحفظهم باسمك الذي أعطيتني، حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك، ليتم الكتاب. أما الآن فإني أأتي إليك وأتكلم بهذا في العالم، وهؤلاء أتركهم في العالم ليكون فرحي فيهم كاملا. أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم، كما إني أنا أيضا لست من العالم. لست أسأل أن تنتزعهم من العالم.

0: بخاف من رعدة.
1: الذي بلا عيب، الغير دنس، الغير المبتدئ، الغير المرئي، الغير المدرك، الغير المفحوص، الذي لا يتغير ولا يستحيل، الذي يشبه لا يحد، الغير شرير، الغير حقود، الحائز وحده صفة عدم الموت، الساكن في النور الذي لا يدرك، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل خلق فيها، الذي يعطي كل الناس طلبتهم قبل يسألوه. نسألك ونطلب منك يا ملكنا، يا محب البشر، يا الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء القديسة والدة الله، هذا الذي علمنا أولا بالقول وأخيرا أولنا خلصنا، الذي صنع بآلامه الكريمة أعطى لنا علامة نحن المذلولين بالخطايا والغير المستحقين أن نكون عبيدا لك، نرفع طلبتنا ونخضع لك بعنقنا وركبنا من أجل خطايانا وجهلات شعبك. أنت الكثير الرحمة والمحب للبشر، استجب لنا في هذا اليوم الذي ندعوك فيه، سيما هذا اليوم الذي العيد الخمسين، لا هذا الذي من بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماوات وجلوسه عن يمين أبيه أرسل روحه القدوس على تلاميذه القديسين وحل على كل واحد فواحد منهم، فامتلأوا جميعا من النعمة التي لا تفرغ، وتكلموا بألسنة أخرى وتنبأوا بعظائم يا الله. فالآن أيضا استجب لنا يا سيدنا، نحن الطالبين إليك المذلولين بخطايانا المنطرحين تحت الحكم، رد سبي أنفسنا لأن عزم حنوك يتضرع إليك من أجلنا، اقبلنا إليك نحن الجاسين لك ونصرح أخطائنا لأننا تركنا منذ البدء من الحشاء أنت هو إلهنا منذ كنا في بطون أمهاتنا، لكن من أجل أن أيامنا فنيت بالباطل وتعرينا من معونتك عاجزين عن كل جواب، لكننا واثقون برأفتك إذ نصرخ قائلين خطايا صبانا وجهلنا لا تذكرها، طهرنا يا رب من خفاياتنا، انظر إلى تواضعنا وخلصنا واغفر لنا جميع خطايانا، لا ترفضنا في زمن الشيخوخة وعند فناء أنفسنا، لا تتركنا، هب لنا رجع قبل أن نعود إلى الأرض، والتفت إلينا بهدوء ونعمة، وزن خطايانا بتحننك وكثرة ندامتنا ضحى بعمق رأفتك، اطلع يا رب من علوك المقدس على شعبك هذا المطائم من الرأس المنتظر كثرة رحمتك، افتقدنا بصلاحك، نجينا من جبروت إبليس، ثبت حياتنا بقوتك الطاهرة وناموسك الكريم، ملاكا أمينا حافظا أكمل لحراسة شعبك، ادخلنا جميعا إلى ملكوتك، هب صفحا لشعبك المتكل عليك، واغفر لنا نحن أيضا خطايانا، طهرنا كلنا بالقوة الصالحة التي لروحك القدوس، حلنا من أوثقة أبليس تباركت بالحقيقة أيها الرب ملكنا الضابط الكل، الذي أنار النهار بضوء الشمس والليل بشعاع النجوم النارية، الذي جعلنا أهلا لمعرفة طول النهار ونقترب إلى مبدأ الليل، اسمع طلباتنا مع كفة شعبك واغفر لنا خطايانا التي معرفة والتي بغير معرفة، اقبل ابتهالنا المسائية وارسل قصة رحمتك وتحننك على ميراثك، والنفس بملائكة أطهار ليحفظوا منطقنا بأسلحة البر، وليحط بنا عدلك، احفظنا بقوتك، انقذنا من كل شدة ومن كل مؤامرة المعاند، امنحنا ان نكمل هذه العشية وهذا الليل المقبل ايضا بطهارة وسلامة وعدل ونحن بلا خطية ولا شك ولا خوف كل ايام حياتنا بطلبات والدة الله القديسة مريم جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء بالنعم ورفاهية محمد البشر. الذي في السماوات قدس اسمك،
2: ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكره على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا قبلتنا لي

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس، كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل عمل للشيطان.

سائر شعبك عن هذه الكنيسة، عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحيات والعقارب.

0: علينا
1: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثر عفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطي طهرني لان انا عارف باسمي وخطاتي امامي في كل حين لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في اقوالك طالب اذا حكمت لاني انا ذاب الاسام حمل ابي بالخطايا ولدتني امي لانك هكذا قد احببت الحق اذا وضحت لي غامض حكمتك ومستوراتها تنضح علي بزفاك فاطر تغسلني فابيض اكثر من الثلج تسمعني سرورا فرعا تاج عظام مسحقه اسرف وجهك عن خطاياي وامح كل اثامي قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك قدوس لا تنزع مني امنحني بجد خلاصك بروح رئيس عضدني فعلم الاثم تركك موافقون اليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله اله خلاص فيبتاج لساني بعد لك يا رب افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك لانك لو اثرت الذبيحه لكنت الان اعطي لكنك لا يسر المحرقات في الذبيحه لله روح من صاك والقلب من كسر المتواضع لا يرزل الله انعم يا رب من صلاتك على سيون والتبنى اسوار اورشليم قربان ومحرقات حين اذن كربون

من سفر التثنية لموسى النبي بركاته المقدسة. فلتكن معي معكم يا إخوتي، أمين. بالحفظ احفظ أوامر الرب إلهك وشهاداته وحقوقه والوصايا والأوامر التي أمرك بها. تصنع ما يرضيه من الخير أمام الرب إلهك ليكون لك الخير، لتدخل لترث الأرض الصالحة التي حلف عنها لآبائك، ليمحو جميع أعدائك من أمامك كما قال الرب الحق. وإذا سألك ابنك غدا قائلا: ما هذه الوصايا التي أمرنا بها الرب؟ فتقول لابنك: إنا كنا عبيدا لفرعون في أرض مصر، فأخرجنا الرب منها بيد عزيزة وذراع عالية. الرب أعطى علامات وعجائب عظيمة مخوفة في أرض مصر في فرعون وجميع بيته أمامنا. أخرجنا نحن من هناك لكي يدخلنا ليعطينا الأرض التي حلف عنها أن يعطيها لآبائنا. أمرنا الرب أن نصنع جميع الوصايا ونخافه ليكون لنا الخير جميع الأيام ونحيا كمثل هذا اليوم. لتكن لنا رحمة إذا فعلنا جميع أوامر الرب إلهنا كما أوصانا، مجدا للثالوث القدوس إلهنا.

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى، باركت على المقدسة على جميعنا أمين. وأما الآن فتثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة.

فاسعوا في طلب المحبة وتغيروا في الروحانيات بالأكثر لكي تتنبأوا، لأن الذي يتكلم باللسان ليس مع الناس يتكلم بل مع الله، لأنه ليس أحد يسمعه وهو الروح يتكلم بأسرار، والذي يتنبأ يتكلم مع الناس بنيانا وعزاء وطيب قلب، والذي يتكلم باللسان يبني نفسه وحده، والذي يتنبأ يبني الكنيسة. وأريدكم كلكم أن تتكلموا بالألسن وبخاصة لكي تتنبأوا، والذي يتنبأ خير وأفضل من الذي يتكلم باللسان إلا أن يفسره لكي تنال الكنيسة بنيانا. والآن يا إخوتي، إذا جئت إليكم وكلمتكم بالألسن، أي منفعة أنفعكم بها إذا لم أكلمكم ببنيان أو بإعلان أو بنوة أو بتعليم أو بنبوة أو بتعليم؟ وقد يعطي صوته من ليس له نفس مثل هذا المزمار والكسارة، فإذا لم تبدل صوتهم فكيف يعلم ما يقولون أو ما يخرجونه من أصوات القسارة؟ ومتى صوت البوق بصوت غير معروف من ذا يستعد للحرب والقتال؟ وهكذا أنتم في الألسنة، إذا لم يتكلم الإنسان بإعلان فكيف يعرف ما تقولنه؟ إنكم تكونون كمن يكلم الهواء. وفي العالم أمم كثيرة لها أصوات وليس أحد بغير صوت، فإذا لم أعلم قوة الصوت صرت أعجميا عند المتكلم معي، ويصير المتكلم معي أعجميا عندي. كذلك أنتم أيضا، لأنكم غيرين على روحانيات لبنيان الجماعة، فاطلبوا لكي تزدادوا. من أجل هذا، من يتكلم باللسان فليطلب لكي يفسره، لأني إذا صليت باللسان فروحي التي تصلي وقلبي بلا ثمرة. فما الذي أفعله الآن؟ أن أصلي بروحي وأصلي أيضا بضميري، وأرتل بروحي وأرتل أيضا بضميري. وإلا إذا سبحت بالروح فالذي يكمل موضع ألامي فكيف يقول أمين على شكرك، لأنه لا يعرف ما تقول. أما أنت فحسنا تشكر، ولكن الآخر لا ينتفع. نعمة الله الآية تحل على جميعنا، أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل طريق إيل أم يأل أبران كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع فلنصحك أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة

كنا الذين أمرونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك يا سيد رب لا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحهم المرضى اشفيهم لأنك

نبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. الرب ذكرنا وباركنا، بارك الرب بيت إسرائيل، بارك بيت هارون، بارك الذين يخافون الرب، الصغار مع الكبار. هللويا. الإنجيل فصل من بشارة إنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع بنفسه في وسطهم وقال: السلام لكم، أنا هو، لا تخافوا. فجزعوا وخافوا وظنوا أن الذي يرونه روح. فقال لهم: لماذا تضطربون ولماذا تخطر أفكار على قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، فإني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال أراهم يدي ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم: أعندكم ها هنا ما يؤكل. فأعطوه جزءا من سمكة مشوية وشهد عسلين، فأخذ وأكل قدامهم وأخذ الباقي وأعطاهم وقال لهم: هذا هو الكلام الذي قلته لكم إذ كنت معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح قلوبهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا مكتوب أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئين من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل عليكم موعد أبي، فامكثوا أنتم في مدينة أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. ثم أخرجهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم من فرض عنيا

ضياء للسلامة للناس وموهبة الروح القدس في أعمارهم، اجعلنا أهلا نحن أيضا أن نحسب في ميراثك وفي ميراثك ولنا علينا روحك القدوس الذي أرسلت على تلاميذك ورسلك في هذا اليوم الخمسيني الذي صار في أفواههم وشفاههم ألسنة من نار، ومن أجلهم قبلنا معرفة لاهوتك نحن جنس البشر من

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومسك أسرة وفاتك محو اسمي وصلني كثيرا من اسمي وخطياتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعتك تتبرر في أقوال أغتال بإذا حكمت لا نهاية هذا بلا سامح وبلوي الخطايا ولدتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومسورات تنضح علي بزوفاك فتغسلني فأبيض أكثر من الثلج فتبتاج عظام المتواضرة اصرف وجعك عن خطاياي وامحو كل آثامي قلبا نقيا اخلف فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجه كراه قدوس لا تنزعه مني منحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عاضدني فأعلم الأسماء طرقك والمنافقون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فابتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فليغبر فمي بتسبيحك لأنك لو أثرت ذبيحة لكنت الآن واطي لكنك لا تسرب المحرقات فالذبيحة لله روح من صحب القلب المنكسر المتواضع لا يرضله الله إنعم يا رب مسرتك على صهيون وتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان محرقات حينئذ نقرب

سفر التثنية لموسى النبي بركات على الجميع آمين. احفظ شهر الجديد شهر أبيب، أقم الفصح للرب إلهك، لأنه في شهر الأبيب خرجت من أرض مصر ليلا فتسبح غنما وبقرا في المكان الذي اختاره الرب إلهك، لأن يدعى اسمه في ذلك. ركب من معصرتك وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة التي في مدنك.

سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي اختاره الرب إلهك. فإذا باركك الرب إلهك في جميع غلاتك وفي سائر أعمال يديك فيكون لك الفرح 3 مرات في السنة. يحضر كل ذكر لك أمام الرب إلهك في المكان الذي اختاره له الرب إلهك في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال. ولا تقف أمام الرب إلهك فارغا، بل كل واحد فواحد كقوة أيديكم وكالبركة التي أعطاها الرب إلهك. أجعل لك قضاة وكدبة وقوات بالتعليم تقيمهم عليك في جميع مدنك التي يعطيك الرب إلهك حسب أسباطك مجدا للثالوث القدوس.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كورنثوس، بركاته علينا أمين. أولئك الذين وضعهم الله في الكنيسة هم أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمون، وبعد ذلك قوات، ثم مواهب، البولس فصل من رسالة معلمنا بولس إلى كورنثوس بركاته علينا أمين. وأنا أشكر إلهي لأني أنطق بلسان أكثر أفضل من جميعكم، بل أريد أن أقول 5 كلمات بفهمي في الكنيسة لأعظ قوما آخرين أفضل من ربوات كلام باللسان. يا إخوتي، لا تكونوا أطفالا في أذهانكم، بل كونوا أطفالا في الشر، وأما في أفهامكم فكونوا كاملين، لأنه مكتوب في الناموس إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاة أخرى سأكلم هذا الشعب، وهكذا أيضا لم يسمعوا مني يقول الرب. فالألسنة الآن فليست موضوع علامة للمؤمنين بل لغير المؤمنين، فأما النبوات فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين، فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون، وأما عميون أو غير مؤمنين أفلا يقول أن هؤلاء قد خولتوا أو جنوا ثم تنبأوا كلهم، ويدخل عليهم الغير المؤمنين أو الآميين فيوبخ من الجميع وتصير خفايا قلبه الظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد الله ويسجد لله معترفا قائلا أن الله بالحقيقة حل فيكم. يا إخوتي، إذا اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له استعلان، له لغة، له تفسير، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين أو على الأكثر 3 3، وليترجم واحد، ولكن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليتكلم بينه وبين الله. وأما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. ولكن إن أعلن الآخر وهو جالس فليصمت أولا، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا ولتترجموا لكي تتعلموا كلكم وتتعزوا كلكم، لأن أرواح الأنبياء تخضع للأنبياء، لأن الله ليس إله تفريق بل إله سلام، كما هو كائن في جميع كنائس القديسين. لتصمت النساء في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في منازلهن، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة. ألعل منكم خرجت كلمة الله أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كل أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم. إنها وصية الرب، وإن جهلها أحد فليجهل. فالآن يا إخوتي جدوا لتتنبأوا ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء للبنيان والترتيب. نعمة الله الآية فلتكن مع جميعكم يا أبا وأختي.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذ القديسين المكرمين ورسله الأطهار إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطق.

اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في تضرعاتهم وطلباتهم التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، وشفاؤنا كلنا، وفي قيامتنا كلنا، وأنت الذي نرسلك إلى فوق مجد والإكرام والسجود بك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل وأنا الدهور.

ويعمد أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل، وكان لابد له أن يجتاز السامرة. فأتى إلى مدينة من السامرة يقال له صخار، بقرب الضيعة التي وهب يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك عين ماء ليعقوب. وكان يسوع قد تعب من مشي الطريق فجلس هكذا على العين، وكان وقت الساعة السادسة.

فقالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وبنوه وماشيته؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد.

فقالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأملأ ماء. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت، ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا هو الذي قلته حق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون أن مكان السجود في أورشليم، حيث يحل السجود. قال لها يسوع: يا امرأة، صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل،

لكن تأتي ساعة وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل

بسم الله والابن والروح القدس لين واحد امين. كنيسه النهارده بتحتفل بعيد ميلادها. الروح القدس حل على التلاميذ وابتدت البشاره في كل العالم.

نتكلم عن الروح القدس في 3 نقط. الروح القدس أعطانا قوة التغيير. فنقرأ في سفر الأعمال إن الروح القدس حل على التلاميذ مثل ألسنة نار. بطرس اللي كان أنكر المسيح 3 مرات وقف في اليوم ده يوم حلول الروح القدس، جاب 3000 نفس بعظة صغيرة، جاب 3000 نفس. الكنيسة اللي كانت صغيرة ابتدت تنتشر في العالم كله، وانا اشهد على هذا الكلام. انا بخدم في ناميبيا في اخر افريقيا، الكنيسة هناك من 97. الناس لما الكنيسة استقرت ابتدت تقرب من ربنا، وابتدت تعرف ربنا، وابتدت تتغير بقوة الروح القدس. القديس كرولوس الكبير قال الروح القدس يجدد طبيعتنا ويجعلنا شركاء في الحياة الأبدية. كلنا بناخد الروح القدس يوم المعمودية، وبنجدده كل مرة بنعترف ونتوب عن خطايانا. كان فيه في أيام بابل، ولما بنوا البرج بتاع بابل كل الألسنة تبلبلت وكل واحد بقى يتكلم بلسان شكل، لكن لما الروح القدس حل على التلاميذ كل الناس سمعوا كلمة ربنا بلغتهم. كله سمع كلمة ربنا باللغة بتاعته، فوحد الكنيسة. الروح القدس جه عشان يجمع ما يفرقش. الكنيسة مش مبنى احنا قاعدين فيه، الكنيسة جسد واحد في كل مكان، زي ما هنا زي في أمريكا زي في أفريقيا زي في ناميبيا، كلنا بنصلي بروح واحدة، روح ربنا الروح القدس. الروح القدس بيسكن في المؤمن، هو قال كده الكتاب: أما تعلمون إنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. من المعمودية ولما بناخد مسحة الميرون الروح القدس بيسكن فينا. لكن السؤال هنا، هل بنعطيه فرصة ليعمل؟ الروح القدس بيعمل خلال الصلاة، قراءة الكتاب المقدس، ودي نحط تحتيها 1000 خط. هل احنا بنفتح الكتاب المقدس في بيوتنا؟ لما بروح البيوت هناك هما ما عندهمش كتاب مقدس يقروه، لان سعر الكتاب المقدس غالي قوي، بيطلبوا مننا نجيب لهم كتاب مقدس. تخيلوا غلاوة الكتاب المقدس عندهم قد ايه. بيتمنوا يبقى عندهم انجيل في البيت، واحنا في كل بيت فينا في 1 و2 و3، هل بنفتحه ولا لا؟ حياتنا فيها توبة مستمرة ولا لا؟ فيها اعتراف وتوبة ولا لا؟ الروح القدس ليه ثمار. اما ثمر الروح فهي محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هل احنا عندنا محبة لكل البشر؟ عندنا وداعة بنتعامل بيها مع كل الناس؟ عندنا تسامح، بنسامح اي حد وكل حد؟ دي علامات وجود الروح القدس في حياتنا. الروح القدس بيخلينا نكرز باسم السيد المسيح.

وكلمة ربنا بتوصل لكل واحد. انتوا عليكوا دور هنا بأعمالكوا تكرزوا، أعمالكوا تقول احنا مسيحيين. لو مش بنعرف نتكلم عن السيد المسيح نتكلم بأعمالنا. احنا عن هناك بنقف وسط السوق ننادي باسم المسيح وبنوزع كتب الإيمان بتاعنا على كل واحد ونعرفهم مكان الكنيسة، وناس كتير بتيجي بالطريقة دي. نزلت منطقة فيها 70 طفل عشان نخدمهم ونجيب لهم أكل. لما لقيت الوضع كده قلت لازم يجوا الكنيسة، جبتهم الكنيسة وبقى يحضروا مدارس الأحد. 70 طفل اتعمد منهم قبل ما يجي 7 أطفال عشان يبتدوا يعرفوا اسم السيد المسيح ويعرفوا قوة كنيستنا، لان الكنائس هناك ضعيفة شوية بطريقة او باخرى، بياخدوا فلوس من الناس بتبقى صعبة شوية لان الناس هناك فقراء محتاجين اللي يساعدهم. لكن قوة ربنا وقوة الكنيسة الأرثوذكسية هناك ابتدت الناس تتشد للكنيسة وتعرف ربنا، ودي فعل الروح القدس اللي احنا اخدناه كلنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.

فضل رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إلى أبانا متزايد بركة واسمك القدوس أملو مجد للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها. وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك. مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك. مبارك أنت يا رب. يا رب رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها. لأنك صرت لي ملجا من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك إنبوع الحياة. بنورك يا رب نعاين النور. تأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك ومستقيم القلوب. لك حق التسبيح لك نبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكامل ذو البدء والآن والأبد أمين. جاد ولا اعترافت الرب تأتي لإسمك العلاني يخبر برحمتك الودائع تحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة.

0: الإسلام وتنزل من عزرا وارحمنا قدوس الله صلي معنا ارحمنا قدوس الله قدوس قائد قدوس حي الإسلام وتنزل قام وموات صعد سمايت ارحمنا المجد الاب والابن الروح الكدس لان كل وين دادوك أيها السلوس قدوس ارحمنا أيها السلوس قدوس ارحمنا أيها السلوس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا أثامنا
1: يا رب اغفر لنا زلاتنا اشفيهم من اجل اسم قدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب انه نفوسهم يمن وبالاخطاء
0: يا رب ارحمنا الى اسباب الاخطاء يا رب عين اقلوب باطنه اليك المجد العكس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد عصينا اليوم
2: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحو المذنبين
1: ولا تدخلنا في تجربه لكن اجرنا من الشر امبرسون
3: سيسوس بين شوي سامين الليلويا شيريني تنسيوريوس يسوى باسم الوت امبرسون سيسوني في تيمس نوتي سماغن بخريستوس
4: لاني وانتين بروسف كيب شوي عبي شيري مريت الكالي نوبين عني فور
3: شيري تاس ميسينا

0: معظم يوم النور الحقيقي لمجدك العذراء القديس ولدت الاله لك ولدت لنا مخلص العالم اتاه خلص نفوسنا المسيح يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل كليل الشهداء تليل الصديقين سباتك الناس وفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نزل لا نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تلس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تلا قبرى قام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات جلس عن يمين ابي ايضا ياتي في مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي ليس عليهم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصدق من الاب نسجد ونمجده مع الاب والابن نطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف مع عبد الله
1: واحد من اخر الخطايا وننتظر قيامه الاموات وعهد

والسيد الربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسلين أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما

الذين أمرونا وصونا نذكر في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذي سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما سمع يسوع

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا الليلة دي بنتذكر دخول السيد المسيح أرض مصر، البلد الوحيدة اللي دخلها غير إسرائيل والدول دي هي مصر، ولذلك كان يعتبر أبونا بشوي العيد ده بالنسبة لينا يبقى عيد كبير، يعني ما فيش بلد دخلها لا في المشارق ولا المغارب بعد إسرائيل ومدنها هي بس أرض مصر. إذا كنا بنفرح لأنه دخل أرض مصر، فبنفرح أيضا أنه أعطانا أن يسكن في قلوبنا ويكون ساكنا فينا ونعيش كأولاد وبنات لربنا. فنعتز بدخول السيد المسيح في أعماق القلب ويضبط مشاعرنا وأفكارنا وحياتنا الداخلية ونعيش مقدسين للرب. يا ترى إيه اللي نقدمه للسيد المسيح اللي من وسط العالم كله لم يدخل بعد إسرائيل غير أرض مصر؟ خلينا نعتز بسكن المسيح فينا. نشوف سكن المسيح فينا يجعلنا نشعر ان صرنا هيكل الله وهو ساكن في داخلنا وبيقدم لنا الحياة الجديدة لكي نعيش أولاد وبنات لربنا. ربنا يدينا النعمة.

إن إحنا باستمرار في كل مرة لما نصلي ونذكر إن البلد بتاعتنا هي الوحيدة في العالم كله غير إسرائيل اللي دخلها السيد المسيح، وذكر إن هو يشتهي أن يدخل كل قلب وكل فكر وكل مشاعر، ونسلم أعماقنا الداخلية لربنا ونقول له يا ربي إحنا عايزين نحس بالبركة بحلولك فينا وتقديسك لينا، وجعلنا أن نكون هيكلا مقدسا ليك، وتحفظنا في محبتك. احنا مهما تكلمنا عن الحقيقة، كان ابونا بشوي مشهور بالحتة دي، يقول يعني مهما قلنا مش هنعبر عن ازاي اختار مصر من بين العالم كله من مشارقه ومغربه شمال والجنوب، الدولة الوحيدة اللي دخلها اللي هي مش من اسرائيل. فالواحد يحس كده انه منتمي لمصر، زي ايه؟ نقول له تعالى ادخل يا ربي جوه، قدس عينينا وقدس افكارنا وقدس قلوبنا، قدس مشاعرنا الداخليه، فيشعر الانسان انه ربنا مهتم بكل واحد مهما كان هذا الانسان. ايه اللي نقدمه هديه ربنا وهو داخل الارض اللي في قلبنا ويقدسها ويجعلها هيكلا مقدسا ليه؟ اللي نقدمه ان احنا نقول له يا ربي تدخل جوانا وتقيم ملكوتك فينا، وما يقدرش عدو الخير يدخل في ارضنا اللي دخلها المسيح نفسه. فالواحد يعتز بانه نحن من ارض مصر ودخل المسيح فينا وحفظ البيت ده يبقى البيت المقدس لي. أولاد الله يعتزوا باللقاء مع ربنا مش مجرد احتفال أرضي، لكن شعور إن كل أعماقنا اللي جوه، إن كان قلوبنا أو أفكارنا أو مشاعرنا أو يعني حبنا، كله نقدمه للمسيح ونقول له احنا مش عارفين نرد لك الجميل اللي انت عملته لما نزلت الى العالم، اخترت ارض مصر وحدها خارج اسرائيل هي الوحيدة اللي دخل فيها السيد المسيح. فاحنا نقدم نفسنا ونحس ان قدس كل ما في داخلنا، فنعتز بهذا موقف بتاع ربنا لينا. ربنا يشتاق ان يدخل في كل قلب، ويشتاق ان يقيم ملكوته في كل نفس، ويشتاق انه يقدس كل واحد ليكون ملك للمسيح ويشهد لي. فربنا يدينا هذه الشهادة الجميلة، ويدينا بالمناسبة دي ان نحس كل ما فينا هو مقدس لله. ربنا يديكم، ويا ريت ما ننساش يعني بكره ده دخول المسيح الى ارض مصر، ده دخول الى كل واحد فينا، ونقول له ايه اللي ممكن نقدمه لك يا ربي وانت دخلت وقدست الارض بتاعتنا التعبانه وخليتها ارض مقدسه. ربنا يفرح قلب ربنا ويسكن في كل قلوب البشرية. أنا بنساش أحد الشبان مرة جاني وقال لي أنا يا ابونا متصورش بحب ربنا قد إيه، بصليله وطالب منه طلبة حلوة روحية مش جسدانية، ومع ذلك ما ادهنيش. قلت له كنت بتصلي لمين ومين؟ قال لي انا وبابايا ومامتي والعيله. قلت له واللي بره العيله؟ قال لي لا ما خطرتش في بالي. قلت له طب

0: المرة دي لما ترجع افتح قلبك لكل واحد تتقابل معاه واطلب من ربنا انه يقدسه. وبالفعل بدأ ربنا يشتغل فيه. كل ما تحب الآخرين الله يحبك، وكل ما تشعر ان انت مبعوث ككارز لأي واحد، مش بس إسرائيل، لأي إنسان، فربنا يقدسك ويقدس بيتك ويقدس كل حياتك. ربنا يدينا نعمة ويفرح قلبنا ونفسنا في وجودنا في الكنيسة زي ما انتوا قاعدين كده بالطريقة الجميلة الهادية اللي فيها نشعر ان احنا ما نستاهلش دخولنا في بيتك يا رب، ودخولك انت جوانا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: اسجدوا لله بخوف ورعدة.

0: die ich Italien nehme.
1: Dich.
2: الينبوع الفائض كل حين المعطي النور والمانح الحياة القوة الخالقة والذاتية مع الآب الذي أكمل التدبير من قبل صلاحه من أجل خلاص جنس البشر. أيها المسيح إلهنا الذي حل وساقات الموت وسحق متاريس الجحيم وداس كل الأرواح الشريرة، الذي أصعد ذاته وحده مثل حمل بلا عيب على الصليب وأسلم ذاته عنا حتى ينقذنا من الخطية، وانعمت لنا بالحياة الأبدية بحكمتك الإلهية وقوتك، سبيت إبليس وشياطين الردية، اكتذبته في شبكتك وربطته بوثقات الظلمة الخارجية، أغلقت عليه بقوتك المنيعة. يا ابن الله الحقيقي الصالح السميع للذين في التجارب، أنت أضأت للجلوس في الظلمة وظلال الموت. يا رب لك المجد الغير الفاني، اسمعنا إذ ندعوك واعطاح الأنفس عبيدك، أولئك الذين سبق رقادهم أبانا وأخوتنا الجسدانيين وكل الذين سبقوا وتوفوا في الأمانة المستقيمة، الذين نذكرهم والذين لم نذكرهم الآن، لأن لك العزة وكل شيء في يديك أيها الرب الإله، تحنن بمراحمك الكثيرة على عبيدك الأحياء والأموات. يا خالق كل الطبائع البشرية لأنك كونتها مما لم تكن، أنت الذي تعطي كينونة للإنسان فيحيا وتأتي عليه بسلطان بالموت بسلطان، الذي جعل على شوكة موت ضربة لكي يجعل له سلطانا على المؤمنين به والذين يرجون القيامة. هذا الذي في مثل هذا اليوم العظيم الذي هو عيد الخمسين أعلمتنا بكمال سر الثالوث القدوس المساوي غير مفترق وغير متغير من قبل إفاضة روحك القدوس علينا مثل ألسنة نارية قسمتها لرسلك القديسين وجعلتهم مبشرين بالأمانة ذات التقوى، وبكلامك لله الذي علمتهم إياه ندرع إليك أن تقبل طلباتنا في هذا اليوم المقدس الذي هو كمال كل شيء من أجلنا ومن أجل الذين وضعوا نفوسهم في يديك عندك. اسمعنا نحن عبيدك المذلولين إذ نطلب إليك أن تنيح أنفس المسيحيين الأرثوذكسيين الطالبين إليك من أجلهم الذين رقدوا والذين جاذوا من هنا إلى هناك لكي يتنيحوا مستريحين في وضع برودة الموضع الذي هرب منه وجع القلب والكآبة والتنهد، ولتكن نفوسهم في مظال النور، اجعلهم مستحقين للغفران والسلامة. نسبحك ونبتهل إليك ونقدم لك هذه الصلوات وهذه التقديمات من أجل نفوسنا. اللهم العظيم الأبد القدوس المحب للبشر الذي جعلنا مستحقين أن نقف في هذه الساعة من مجدك الغير مقترب إليه لكي نسبح ونبارك عجائبك، اغفر لنا نحن عبيد غير المستحقين، اعط نعمة للذين يقدمون لك من غير أن يروك ويسبحونك في قلوبهم بتسبيحة الثلاثة التقديسات ويشكرونك على نعمك العظيمة هذه التي صنعتها معنا وأنت صانعها كل حين. اذكر يا رب

0: ضعفنا ولا تهلكنا بأثامنا، لكن أولنا عظم رحمتك تلقاء ضعفنا. انزع عنا ظلمة الخطية لكي نسعى فيما للنهار، ولنلبس أسلحة النور، ولنكمل بغير عثرة، ونصنع كل شيء بدالة، كما صرت ذي الطوبة الحقيقي المحب للبشر الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى الدهر الدور كلها. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد برنسوس يسوس بن شوين
2: تسكيفة لسمون تكره يكلينا تي
1: إنوبيون سو كيري
2: روسخو من ثمت أبو آمين
1: كتب نومان تينسو
3: يا سيد رب يسوع المسيح ابن رحيد تكلم الله الأب قطع كل ربطات خطايا من قبل الأم مخلصا محيا لازن فك ترميذ القديسين ورسل الأطهار وقال لنا قبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم مسكتم عليهم مسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا مقبل رسل الأطهار أنعمت الذين يعملون في كنوت كل زمان في كنيسة مقدسة يغفر خطايا ربطوا حلوك ربطات الظلم الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب بشر عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي ولا منحنين برؤوسهم مجدك ارزقنا رحمتك اقطعنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا إليك شيء بعلم غير علم وجزع القلب فعل وقول بصغر القلب أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبنا الخوف قومنا ردتك الصلاح لأنك أنت إلهنا ليخ بك المجد بك الصلاة الروح القدس مجد وكرام العز السلطان والسجود إلى الأبد.

0: بخريستوس بنوتي يا ملك السلام، أعطينا سلامك، كر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الكون مجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقولك بشكر يا أبانا الذي محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: كل سنة وانتم طيبين. بنعمة ربنا القداس بكرة من 6 لـ7:30. كل سنة وانتم طيبين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في إنجيل هذا الصباح يقول السيد المسيح لتلاميذه، يقول: الحق الحق أقول لكم، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. آخر وصية كانت للسيد المسيح للتلاميذ وهم شايفينه يصعد للسماء، قال لهم: لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. فالمنظر اللي موجود أمامنا هو التلاميذ في انتظار هذه القوة التي تحل عليهم من السماء. والحقيقة التلاميذ تأكدوا وتيقنوا جيداً أنهم لا يستطيعوا أن يكرزوا باسم المسيح ولا أن يخدموا في العالم إلا لما يأخذوا هذه القوة، قوة الروح القدس

يقول في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل أنهم كانوا مجتمعين ومواظبين بنفس واحدة، مواظبين على الصلاة والطلبة. فكان في تهيئة من التلاميذ لنفوسهم من أجل استقبال الروح القدس، هيئوا نفوسهم لاستقبال روح الله في داخلهم. والوسيلة اللي هيئوا نفسهم بها ما كانتش غير الصلاة. والحقيقة الإنجيل لما بيكتب لنا هذه الأحداث كتبت من أجلنا، فهذا المنظر أمام عينينا من الصعود حتى حلول الروح القدس 10 أيام، التلاميذ بنفس واحدة مجتمعين وبيصلوا. والكتاب يقول من قوة الصلاة تزعزع المكان، تزعزع المكان. فده منظر قدامي لابد ان انا استفيد منه. تقولي انا اطلع منه بايه؟ طب الروح القدس حل على التلاميذ وانا، وانت ايضا تهيئ نفسك لعمل روح الله في داخلك. في 10 أيام دول خلي ذهنك دايما مشغول بحلول الروح القدس على التلاميذ وحلول الروح القدس علي أنا كمان. الموضوع مش أن أنت أخذت الروح القدس في داخلك لما تعمدت واتدهنت بزيت الميرون وأنت صغير والموضوع خلص على كده، لا، أنت غلطان. سبب الضعف الشديد اللي موجود جوانا والضعف اللي بيبقى موجود في الكنيسة هو ان احنا عندنا حالة فتور في الصلاة والطلبة من الله. لما تقف تصلي ما تصليش زي ما يحلو لك، لا، الكنيسة تعلمنا ازاي نصلي ونطلب من الله. لما تقف تصلي تطلب عمل الروح القدس في داخلك، هو موجود بالفعل جواك، وزي ما قلت لكم قبل كده مش هيشتغل الروح القدس في داخلك ما لم تطلب وما لم تعمل مع الروح القدس. الله له نظام أو تدبير معين لا يعمل إلا إذا عملت أنت معاه. عشان كده الكنيسة تسمي هذا شركة الروح. شركة الروح يعني إيه؟ يعني في اشتراك بينك وبين الروح القدس، لكن تظل في ضعفك وفتورك وتهاونك وتقول ربنا هيشتغل، مش هيشتغل الروح في داخلك. لذلك التلاميذ أدركوا هذا المفهوم، فبقوا ليل ونهار واقفين يصلوا. والصلاة دي هي الوسيلة اللي انت هتتصل بيها بربنا، هي الوسيلة اللي هتنال من خلالها عمل الروح القدس في داخلك. الله يعطي الروح للذين يطلبونه. فانت النهاردة واقف تصلي من أجل ايه؟ ما تخليش كل صلواتك من أجل أمور مادية. يعني تقف قدام ربنا تطلب أمور مادية خاصة بجسدك وخاصة بحياتك على الأرض، دي نظرة ضيقة جدا، نظرة ضيقة للشخص إن هو يقف أمام الله يصلي من أجل احتياجاته الجسدية فقط، مع إن المسيح ما علمناش كده. المسيح قال لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون ولا تقلقوا، ولكن هو علمنا ان احنا في صلاتنا نطلب اولا ملكوت الله وبره. طب وانت ملكوت الله ده هيجي لك ازاي؟ هتاخده ازاي ما لم يعمل الروح القدس في داخلك؟
فلما تقف تصلي أمام الله تطلب من أجل أن يعمل روح الله فيك. عشان كده الكنيسة لما بترتب الصلوات ولما بتقول لك إن في كتاب اسمه الأجبية، كتاب السبع صلوات، ما غلطتش. عايزة تقول لك تعلمك إزاي تقف تصلي قدام ربنا. فتلاقينا في صلاة الساعة الثالثة تلاقينا نقول ربنا كده: روحك القدوس يا رب هذا لا تنزعه منا بل جدده في أحشائنا. ويمكن أنت تعدي عليك الطلبة دي من غير ما تفكر فيها، يعني إيه؟ أهي قطعة بتتقال وأنا مش دريان بمعناها إيه. أنت بتطلب في كل يوم أن ربنا يجدد فيك هذه الروح، يجدد فيك الروح يعني يشتغل فيك، يشتغل فيك. شوفوا الشكوى بتاعتنا كتيرة جدا لما الشخص يقعد مع أب اعترافه ويشتكي أنه تعبان وأنه واقع تحت خطايا الفكر الشرير وأنه مش قادر يعمل حاجة. الجواب على كده أنه إيه؟ أنه هو بيجاهد بذاته، يقولك أنا أقدر أسيطر على فكري وأقدر أحفظ عيني وأقدر أقوم الخطية، أنا عندي القوة. لا يا حبيبي، أنت ما عندكش القوة، أنت لا تملك هذه القوة، أنت في داخلك ضعف. لكن مين اللي هيقومك؟ الروح اللي موجود في داخلك. عشان كده تتردد على أب اعترافك كل شوية وتقول له إيه؟ بقع في خطاياي، وهي هي الخطية بقالي يمكن سنوات بقع فيها. ده لأنك لا تعمل مع الروح القدس. الروح هو اللي حيقيمك من هذا الموت. فأنت لما تقف قدام ربنا تقول له: يا رب جدد فيا هذه الروح، اشعله فيا. الروح القدس ده نار تدخل في داخل الإنسان فتلهبه. شوف قول للقديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، يقول لتلاميذه ويوصيهم، يقول لهم إيه؟ يقول لهم كلمة حلوة قوي، يقول لهم: اطلبوا باستقامة قلب أن ينعم عليكم ربنا، ينعم عليكم بإتيان ناره غير المادية. ما الروح القدس دي فعلا نار، بس نار مش ملموسة، نار مش مادية. النار المادية دي تحرق ويتبقى منها رماد، لكن النار اللي في داخلك هتحرق برضه، بس هتحرق الخطية. يقول لهم نار غير المادية عليكم في الصلاة، هتاخدوا النار دي في الصلاة، ما تقدرش تاخدها في حتة تانية، لتحرق كل أفكاركم ومشورتكم الردية. إن كانت النار المادية دي ممكن تحرق لك حاجة ويتبقى منها رماد، لكن النار اللي في داخلك هتحرق الخطية ويتبقى في الآخر نفس نقية. شوف بقى الفرق بين الاتنين إيه. بولس الرسول يقول كلمة جميلة قوي، يقول: إذ لنا هذا الكنز في أوان خزفية. إيه الكنز ده يا بولس؟ قال ده الروح القدس، ده المسيح. أنت واخد كنز في داخلك، واخد كنز. زي واحد كده غني وعنده يمتلك من الأموال كتير، فيقول: أنا غني وبأموالي أستطيع أن أشتري أي شيء وأخد كل حاجة، أخد من الكنز واشتري ما يهمنيش. ها أنت برضو نفس الشيء. الإنسان المسيحي يمتلك كنز في داخله اسمه كنز الروح القدس. فالشخص الشاطر هو اللي يغرف من هذا الكنز وياخد، والكنز اللي موجود جواك ما يخلصش، ده روح الله ما ينتهيش.
فأنت تاخد من هذا الكنز اللي موجود في داخلك وتشتري زي ما أنت عايز. تقولي أشتري إيه؟ أقولك أشتري، تشتري فضائل. يعني أنت تشتكي إنك مش قادر تحب، ولو حبيت تبقى المحبة بتاعتك غير كاملة. طب ما أنت عندك قوة في داخلك، الروح القدس، خد منه، خد منه وهو يعطيك هذه المحبة الكاملة. ما أنت فاكر لما المسيح قال أحبوا أعدائكم، ده يعني أنت كان مفروض فيك قوة طبيعية تخليك تحب أعدائك. طب ما هي القوة الطبيعية دي موجودة عند الناس اللي بره، مش قادرين يحبوا أعدائهم ليه؟ لأنه لا يمتلك روح الله في داخله. فأنت الوصية بتاعة المسيح لا تستطيع أن أنت تنفذها بدون روح الله. الشخص اللي هو يقول وصية المسيح صعبة وثقيلة هو إنسان مسكين فقير، جواه كنز اسمه الروح القدس، بس هو مش عارف ياخد منه. فأنا غني، غني بالروح، الروح اللي جوايا ده ينبوع ما يخلصش، والمسيح بيقدمه لك في كل يوم. جدده يا رب في أحشائنا. وما انت كده تصرخ مع داود النبي تقول له ايه؟ فهمني يا رب طرقك، علمني سبلك. وما تصبح العبارة دي سهلة. الوصية صعبة جدا للشخص اللي هو ما بينتفعش بالروح القدس اللي جواه. عشان كده الإنجيل يقول وصاياه ليست ثقيلة. وما انت تبص كده على الكلمة دي تقول ازاي؟ ازاي وصايا ربنا مش ثقيلة؟ دي تقيلة، دي تقيلة. من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر ازاي؟ هقول لك بالروح. فإن كان روح الله القدوس ده يعمل في داخلك كويس، هتلاقي الوصية دي سهلة جدا، وتسلك في وصايا الله بلا لوم. عشان كده لما تسمع قصص قديسين وأبرار موجودين في الكتاب المقدس يقول لك دول سالكين أمام الله بلا لوم، مفيش لوم عليهم من جهة وصاياه. هو أنت تستغرب قوي، إزاي بلا لوم؟ يعني مفيش حاجة كده جواه ولو بقايا رديئة؟ أقول لك جواه الروح القدس شغال. فالنهاردة أنت ما بين الصعود وما بين حلول الروح القدس تتذكر عمل الروح القدس وتطلبه في حياتك وتهيئ نفسك لعمل روح الله. ما تجيش الكنيسة وتخرج زي ما كنت تبقى أنت ما عملتش حاجة. أنت داخل تجدد روح الله فيك، تجدد الروح القدس. هم تطلع من الكنيسة وأنت ممتلئ. شوف بطرس لما كان في السجن يقول التلاميذ كانوا مجتمعين وقعدوا يصلوا طول الليل، فحصل إيه لما صلوا؟ اتكسرت أبواب السجن والقيود، وطلع بطرس من الداخل السجن. طب انت تقدر تعمل كده؟ انت النهاردة تقدر تعمل زي التلاميذ، تصلي وتكسر القيود وتنزع السلاسل؟ لما تطلب روح ربنا في داخلك يعمل فيك، ده هيكسر القيود ويقطع السلاسل كلها. النهاردة في أحداث حوالينا والناس بتزعل، يقول لك ليه ربنا سيبنا كده؟ ليه ربنا يسمح لنا بألام وأتعاب؟ ليه الناس اللي عايشين مع ربنا في الصحراء يحصل لهم كده؟ الروح القدس بيسمح لهم إن هم يتألموا من أجل المسيح، ودي تجربة أخرى. هم يزداد حماسهم أكتر للصلاة. ما تقعدش بقى تدافع بالكلام. أنت

دافع بالصلاة. والكنيسة علمتنا كده، إن في وسط الأزمات كلها تقف الكنيسة تصلي بنفس واحدة. تخيل لما في يوم كل المسيحيين يقفوا ويصلوا بنفس واحدة، ده مش تتزعزع القيود والسلاسل، ده تتزعزع الأرض كلها. فالنهاردة أحبائي قول جوايا كنز اسمه الروح القدس، وأنا لازم أخد منه واستنفع منه وأطلع مليان بروحك يا رب القدوس. ده اللي حيسندني، وده اللي حيقويني، وده اللي حيشبعني. ما تقعدش ساكت إن جواك كنز ومقفول عليه، زي واحد كده عنده 1,000,000 جنيه وبعدين حطتهم كده في ايه، في خزنة في البيت وقافل عليهم، وكل يوم يقول لهم ايه، عندي 1,000,000 جنيه، عندي 1,000,000 جنيه. طب بتستنفع بيهم؟ طب انت شكلك سامحني لا بياكل ولا بيشرب، لا بتلبس كويس ولا بتصرف على نفسك، حاطط 1,000,000 جنيه كده بتتفرج عليهم. فانت جواك كنز الروح القدس، ما تقعدش تتفرج عليه، خد منه، خد منه. واحد قدامه طبق مليان بالفاكهة وعين قاعد يوصلها من بعيد وهو جعان، يعمل ايه؟ يقول لك كسلان اقوم وامد ايدي واخد من الطبق الفاكهة ده. شوف، لا تتوانى ولا تخلي نفسك كده تتكل على الضعف اللي فيها. لما شاول ظهر له المسيح في الطريق قال له ايه، لا تتوانى قم. فإنها ساعة الآن لنستيقظ، ما تأخرش النهاردة، اقف قدام ربنا وقول له يا ربي روحك القدوس جدده في أحشائي، املاني بيه، مش بالكلام ولا بالمنظر ولكن بالعمل، انك تعمل في شركة مع الروح القدس. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.

0: سين ويب شويني شير انتبه ويني انت نهوس بشوي سنتيني قوم
1: وبو سنتبري متناني مبسوط انتيني نفسيكي
0: خين بجين اسر نوهي راتين بك مصوص وماتي فوس
1: هالي يومي ولي تمتن نوسن فيهني بنتتي افشي
0: ويناني بشوي سنو متري برنم فين هو بو سنتين كاتي انت

0: خاين بي ام اف شويس خني ابليو انت بي ام بنوتيز وصاصي في لانيس
1: انا ري خني اغور فاين نت انجي جيب شوينس و اب سمو اف شويس وصاصي في لانيس روف
2: اف شويس اف اسمو و روك و الخنس يوم في تفصم يونت فيلم بكاهيز وصاصي في لانيس روف
1: ماري باتي هو خنتم بكم صايف شويس مقاتيني كتبك ساجيز وكساسي في لانيس روبي
2: افي خونم بكم صنج باكسي وما كتبك ساجي ما تنقويز وكساسي في لانيس روبي
1: ارينا ازبوتو فيفينو اسمو اشو بكشه نتساوي نكس ميز وكساسي في لانيس روبي
2: فالا سفرو خنك ساجي نكن تولي تيروهان مسمينيز وكساسي في لانيس روبي
1: مارس شو بن جيتك جيك ابنا ميج لكن تولي اير اي بسمين روز وكساسي في لانيس روبي
2: اي تشو ام بيكو غايف شو سو بيك نوموس بيتا ميليتيز وكساسي في لانيس روبي
1: اس ام جي تبسيكو ويس اسمو ويروكو ونك هاب اف اير ويسين رويز وكساسي في لانيس روبي
2: اي سو ريم ام فريتن ويسو اي افتاكو كوتين سابق بوك جيك انتولي ام

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

يكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: عبادنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: بشويس نينان بشويس نينان قللو يا أخي نفران إم بيوت نم بشيري نم ببنف ما يسواب ونوت نوت أمين. تسبحة الخدمة الأولى.

0: زقصاص يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: طوبى هم الذين بالعين

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى.

لتاتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايريا بكلمة، إن اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل

فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم

يا حق وبظلم قد طردوني فأعني كادوا يفنونني على الأرض أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك، علمني عبدك أنا، فهمني فأعرف شهاداتك أنه وقت يعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن

خلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك.

الذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين.

0: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: آمين.

0: الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: آمين.

تقل كلام المزمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

وتحسس كل كلمة فيه، وماذا يريد منك أنت بالذات، ثم ارفع قلبك نحوه طالبا المعونة على استيعاب كلمته ومعرفة قصده. فالشخص الروحي إذا وقع نظره على كلمة فيها شيء روحي ينجذب إليها، فإذا انجذب نظرك لكلمة معينة في المزمور فاعلم أن لك فيها كنزا مخفيا يحتاج أمانتك في الصلاة كي يستعلن لك هذا الكنز.

فالتسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السب والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح.

صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح السابع. أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالح، فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن، أن الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي

أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطيئة.

الأصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يربوه أيضا.

ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

الأصحاح التاسع. أقول الصدق في المسيح، لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون، ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك، لكي أظهر فيك قوتي، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورا. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب:
ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى.

أشعر بخجل شديد وعدم استحقاق أن أحمل اسم الشهيد العظيم أبي فام الجندي الأوسيمي، وحين أنطق باسمه أو أكتبه أشعر بأن لساني يتبارك وقلمي يتقدس. بنعمة الله فام أسقف طماوة وبعيا.

0: خلاص يا شاكين، لازم اسلم نفسي بكره الصبح.
1: انا حاسه بيك يا باسم وعارفه قد ايه انت تعبان. والحقيقه ان انت
0: الحقيقه انا هرجع لك بعد 3 سنين، ويا عالم هنقدر نتجوز بعدهم بكام سنه لما اخرج من الجيش وادور على شغل وابني مستقبلي.
1: مستقبلك ومستقبلي، ونشكر ربنا انا بشتغل في مكان كويس واقدر احوش جزء من ماليتي في الفتره دي. صدقني يا باسم، ربنا هيدبر لنا كل حاجه محتاجينها. انا واثقه.
0: انت واثقه في مستقبل ما فيهوش امان؟
1: انا واثقه في ربنا دابت الكل. خد يا باسم، دي قصه حياه الشهيد ابو فامي جندي.
0: يا سيدي على الهدايا، واحده خطتها رايح الجيش بكره وجايبه له كتاب بقى.
1: مين؟ الشهيد ابو فامي الجندي الاسيمي.
0: لو من اسيم يبقى راجل وسيم.
1: برافو عليك. تعرف ان كلمه اسيم كلمه يونانيه معناها صاحب الطلعه البهيه؟
0: طب الله يخليكي سيبينا من السيره دي وركزي معايا الشويه اللي احنا قاعدينهم مع بعض.
1: هو في اجمل من زار القديسين؟ وبعدين ده كان جندي، يعني صلواته المقبوله بركه مخصوصه لبتوع الجيش.
0: انت عارفه اني ما بحبش القرايه وكمان مفيش وقت.
1: جرب وصدقني هتنبسط قوي. ابونا يوانس كمال اللي كتب الكتاب ده بيقول انه بمجرد ما زار كنيسته الاثريه اللي هي مطرانيه طمع في سوهاج حس برهبه وخشوع، خصوصا لما عرف ان الشهيد ابو فهم مدفون فيها. وبيقول انه شم ريحه بخور عطره اكتر من مره ملت الاوضه وهو قاعد بيكتب.
0: ياه، يعني لو الواحد قرا سيرته ممكن يحصل له معجزه. بس انا ما بستحملش اقرا صفحتين على بعض، ده انا ما صدقت خلصت دراسه ومذاكره وكتب. طب ما تحكيها لي كده، انت مش قراتيها؟
1: 3 مرات وصدقني مش بعت. الشهيد ابو فهم ليه عيدين في الكنيسه، عيد استشهاده يوم 27 طوبة وعيد تدشين كنيسته في طمع يوم 27 ابريل. وده نفس اليوم اللي اتولد فيه من اب تقي محب للفقراء اسمه اناستاسيوس، وام متعبده بتنفذ وصايا الرب بلا لوم اسمها سوسانا.
0: بالراحه عليا شويه يا تصوني، الكلام ده حصل امتى؟
1: في اواخر القرن الثالث الميلادي، وكانت ولادته فرحه عظيمه اتعمل فيها الولايه من الفقراء والمحتاجين، لان اناستاسيوس كان غني جدا وكانوا مسمينه ابو 500.
0: كان عنده 500 جنيه؟
1: 500 عبد واراضي واموال كتيره جدا. لكن اناستاسيوس ما اتكلش على الخير اللي عنده، وربى ابنه فين في مخافه ربنا. فكانت طفولته مقدسه في صلوات واصوات وتناول وبحث في الكتاب المقدس على ايد كاهن قديس اسمه ارسانيوس.
0: ده زي ما يكون ربنا بيعده للاستشهاد.
1: فعلا، برغم الغنى